0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للاحداث المحليه،
6: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، فينا الصحيه يعمل لك مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
5: متابعه لهموم المواطن،
6: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني تسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني تسوي منهول يا عم، مشان الله جننتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يعني بتكون عكس المسؤولية، يعني بتروحوا حلو عننا بركوف كرفناكو.
7: آخر الأخبار والتطورات.
8: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
7: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
7: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.
1: وأنا برضو بحبك من زمان. بس أنا بحبك
2: لا لا لا لا، ده مش هينفع. مش كفاية أنا لبنانية؟ هتجيب بطل لبناني برضو؟
3: لا مش هينفع كده، مش هينفع.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يوم يا بخصي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس عم الصوت بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقولك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا نبغى كرف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله ظل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طل الصباح. نقول دائما وأبدا صباح الخير والنور، صباح جديد إن شاء الله يبعث على الهنا والسرور على الأقل، و لطف الشعور حقيقة، وإن كانت يعني الضجة والأمور والظروف مش بالإيد أو مش عقد الإيد، لكن تعالوا نجيبها عقد الإيد. تزبط يا شادي مع فنجان قهوة اليوم؟ الله يسعد الصباح كل الحبايب والغوالي والأصحاب والأصدقاء والمتابعين والمتابعات. حبيبنا دكتور علي الأعور يسعد صباحك، كل أهلنا بكل المحافظات والمناطق في الداخل، في غزة، في القدس، في رام الله، في الضفة، في المتابعة أيضا من الخارج. الله يسعد صباحكم بالرضا والسعادة والهنا وأطيب الأمنيات والدعوات دائما وأبدا. هذا يوم جديد، افتحوا الأبواب، افتحوا النوافذ والشبابيك والبرادي والإدراج، افتحوا الجوارير. اليوم الأحد 23 آب 2026 الموافق للعاشر من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة النبوية الشريفة. الخير نتمنى الخير لجميع أبناء شعبنا، الله يهدي بالكم وأحوالكم وأموركم، جيرانكم، قرايبكم، أصحابكم، حبايبكم، زملائكم، يعني كل حدا بخصكم أمره، إن شاء الله أنتوا وإياهم تكونوا بخير وسعادة وهنا ومحبة يا رب العالمين. والدنيا الدنيا الدنيا كويسة، الله يهدي النفوس. طبعا أهلنا بالقدس يعني ينزغ الشيطان وأشياء بتصير، لكن إن شاء الله ربنا يهدي البال ويقدر القادرين على أن يخيطوا الجراح. هذا ما نتمناه، فالقدس وأهلها وناسها وحجارها وماضيها وحاضرها ومستقبلها بهمنا وبهمنا جدا وجدا وجدا. كل غمضة عين في القدس يعني إلها عنا معنى، كل استيقاظ صباح في القدس له معنى، كل يعني رفرفة طير وحمام من حمام القدس له معنى، وبالتالي يزعجنا كثيرا وبزعلنا كثير وببكينا وبيعني بنشف ريقنا إنه يصير أي شغلة في القدس ما تسر الخاطر. لكن بنقول يعني هذا من الأحداث والأشياء اللي ممكن تصير في أي مجتمع، في أي بيئة، في أي طبيعة بشرية وطبيعة كونية موجودة، أن ينزغ الشيطان بين الإخوة، بين الأهل، بين الجيران، بين الأصحاب. وإن شاء الله بتكون مساعي القائمين على إصلاح ذات البين إن شاء الله بتكون أقبى يعني أقوى وأقدر وأكبر من التحركات السلبية. صبحكم بالخير اللي بشغلهم اليوم، هلا فيكم حي الله. وأن السائقين الله يسعد صباحكم يا رب، يهدي بالكم يرزقكم هيك رزقة حلوة، طلب بعيد، شغلة كويسة. قديش الطلب اليوم في البلد؟ أربع، شو أربع؟ 40 جهد الله عليك، من أي محل لمحل في الخليل 40 شيكل حسب المنطقة. طب وبناء عيش قلت 40 شيكل؟ كانوا زمان يطلعوا بالأربعين شيكل عبيت لحم. سعد قديش تأخذ طلب؟ يعني لو حدا بده ياخذ حدا، قصدي يعني مثلا من البلد للمنطقة الجنوبية قديش الطلب؟ 20 ولا ما مالك يا زلمة مثقل قهوة بينك تقول لي طلب داخلي 40 ومن هنا للمنطقة 20؟ قديش الطلبات؟ اعطونا حدا يفيدنا، قديش الطلبات اليوم؟ يعني واحد بده يطلع من هنا لغاد قديش؟ حسب الزبون او حسب الشوفير، وكل واحد يعني سوقه. الله يهدي البال. 20 على المنطقة الجنوبية صحيح؟ هاي بيقولوا لي 20 صح بيحكي. طب ما هو انت مستغربت بتقول لي 40 وبعدين بتقول لي على المنطقة الجنوبية 20، ماشي رايك في الجمجمة يعني.
أما من هلا هناك 70. أوكي لو اللي كل ساعة كل اللي بيعرفش بس مع إنه بيعرف يعني بس تخوف قاعد. اللي قال لي شادي بتعرف تقعد تتخوف علينا على الصبح إيه.

بكل البلد من البلد للمنطقة الجنوبية من 20 إلى 25 وحسب المنطقة، يعني مرة بيكون في زيادة 5 زيادة أقل 5 كذا إلى آخره. قديش المواصلات الداخلية؟ تعرف أنه بتفرق اليوم مع ارتفاع السولر. للأمانة يا أخوان ما تلوموا الأخوة السائقين، أقسم بالله العظيم من يوم ما تم حمل مش ملحقين نعبي، يعني أنت بتكون محاط لك بالمية 200 بتقول أنه والله شو اسمه على ايام زمان الا هي بتضوي على السريع، بس يعني دوبك توقت هذا. عشان هيك روحوا على الكهرباء، اللي معاه فلوس على الكهرباء، على الكهرباء كيف الحج، ما حج مدكن فلوس راح على الكهرباء، فاللي بقدر يروح على الكهرباء يروح خلاص الامور، ولا بيغلوا الكهرباء. طبعا اكيد راح يعملوا شغله، اكيد بالاردن مثلا رفعوا الجمارك عليهم، كمان اظن باسرائيل رفعوا الجمارك عشان انه خلاص، يعني انت هون لما بتاخذ الكهرباء ويكون عندك طاقه شمسيه بتصير انت في عالم اخر، يعني انه ما الحكومه بتستفدش منك ولا فرنك في موضوع الطرق وقطاع الطرق والمواصلات وكذا والاخره. فصاروا اللي بقدر على الكهرباء يجري كل الاخوان. انا يعني هذا نصيحه من ما شفته لاحظته من خلال يعني زمن الرياض، انه قديش فعلا موضوع الكهرباء اللي بقدر يغير، بس اسعارهم عالي شوي عالي كثير شوي عالي

طبعا حالاته اللهم صل على محمد وكل في مواضيع اهم كثير تحكي فيها. مثلا نحكي في طبيعه الميك اب الصبح، كيف لازم ينحط وما يكونش سايح بعد الظهر، هذا من المواضيع المهمه جدا باعتقادي. كيف انه انت مثلا ترد السلام على ناس بطريقه محترمه او انه من بعيد لبعيد، وكيف انه احيانا انت تكشف الاشياء اللي بتكون في جواتك بطريقه يعني مباشره او غير مباشره، او حتى في طريقه تقديم الكلام. فانا بعتقد جازم انه ضروري جدا لما يختاروا المنتجات تبعت العنايه بالبشره من باب اهميه الموضوع واولويته بالنسبه لي، انه يختاروه من النوع الاصلي مش من النوع اللي بيسيح او من النوع اللي مش عارف ايش، كل ما يعني يكون الاثر موجود تمام. وهذا مهم جدا ويكون مناسب للون البشره، يعني مش معقول وحده مثلا او حدا، لانه اليوم في بتوقع يعني كمان داخلين على الخط بقوه، انه اللون مثلا يكون بي انت تاخذ الاي يعني عشان تفتح الاشي بزياده، فيكون على الاقل مناسب لنوع البشرة مش مثل اللي بسحل بالضبط، فيكون أصلي، يكون إشي محترم إشي كويس، لأنه كمان هذا مضر بالصحة. ليش إنه أصلي ومحترم؟ لأنه في بعض المنتجات من مستحضرات التجميل بتكون كيميائية، يعني مواد كيميائية بالآخر، فبتكون ضررها يعني بتسوي ضرر على البشرة وبتسوي ضرر على الوجه وبتسوي ضرر على النفس البشرية وعلى الكذا وإلى آخره، وبتكون يعني سيئة السمعة والصيت سيئة الانتاج. علشان هيك اختاروا الاشي الصحي، الاشي المنيح، الاشي الكويس، وانطلقوا في هذه الحياة بالطريقة اللي بدكم اياها. بعتقد هذا هو اهم موضوع اليوم، صح؟ هذا اللي بيجي بيقول لك اليوم الراديو موال، صباح الورد من راديو بانوراما، من راديو القمر، من راديو كل الناس، من راديو نغم، من راديو بلدنا. تحية ومحبة من شادي الخطيب، هندسة إذاعية سعد أبو سنينة، تنسيق ومتابعة، ومن خلال شاشة تلفزيون معا صباح الورد والفل والخير والسعادة والهنا لجميع أبناء شعبنا وبنات شعبنا. وهذه تحياتي محدثكم في الإعداد والتقديم من استوديو راديو الرابعة عادل غريب، حتى الساعة 11 إن شاء الله بنقلب بهالأوراق. يا صباح النور. الله يجعل قهوتنا عليك خفيفة يا شادي، يا الله.

0: فؤاد يسعد صباحك. لما يستنوا يعني يكونوا هم مستعدين لهذا الموضوع. احسنت، برافو عليك. انا بحب اللي بياخدوها على الطاير هيك، بالكتوها على الطاير. اكثر حدا انا وهاني بنفهم مع بعض لهذا الموضوع. رياض مرات تتاخر تفهم علينا القصه هاي، نكون نحكي في شيء هيك بالقطع الطاير. هذا النوعيه انا بعشقها، هذا النوعيه من الناس. مش اللي بدك تقعد تفهمه وتقعد تشرح له مره وثنتين وثلاثه واربعه، في الاخر بقول لك ها روح يا زلمه.
1: لك وحشه وغيابك وين يا وين يا
0: جماعة رياض، أريح لك يا زلمة. ورد علي أنت، بس رد علي، أريح لك. تراث الزمن الجميل حسب جلدة الرأس. أما يعني هي حسب السمك تبعها، يعني بتفرق من حدا لحدا. صحيح رشيد، سلامات. صح مراد، هون مراد أبو محمد، صباح الخير. عليكم السلام يا ابو عدي، حج سناء، سلامات. لا اوعي تغلطي، مش كل الناس خير وبركة. نو ابو المجد طارق، يا صباح الفل. محمد، بس الحسب معلومات، ايش الهدف من الازمة الاقتصادية المفتعلة عندنا؟ معرفش. هلا بآية نوفل صباح.

طبعا هذا النوع من الأسئلة اللي معروف الإجابة عند سائلها, يعني بيكون في عنده فكرة معينة فهو بسأل السؤال عشان بيكون في عنده إجابة يعني ذاتية عنده, فأنا بتركها لصاحبها, يعني أنت جوابك

هلا همسة صباح الخير. هلا بجهاد هلا. أبو يزن بقول احكي موضوع المي في الحوز ما نزلتش من 45. نعم صحيح. احكوا انتوا احكوا احكوا موضوع المي احكوا برنامج احكوا على البلدية احكوا على الفيسبوك احكوا انتوا وصلوا رسالتكم لأنه احنا كان في تليفون قبل كم يوم مع المي فانه مش كل يوم نتصل تبعين المي يعني هذا الموضوع توضح ونحكى وأثرنا أكيد. عزيز الرصاص صباح الخير. طبعا يا أبو عدي طبعا جودي الجعبة صباح الخيرات. بلد محرومين منها من أبسط حقوق من النوم من دون إزعاج الدراجات. امبارح شفت سباق بين بسكليه كهرباء وبين سياره يعني لا والله مش بسكليه اللي هي التراكترون هذا الصغير اصغر نوع تمام فاقسم بالله العظيم بنزول وادي الكف انه يعني شوي بده يخش من تحت الشحن تمام بسابق في السياره ولا مش في زبه هو هذا الاشي مش عارف هيك بتعدي من تحت السيارة يعني وركبها واحد مش انه ولد صغير مش ولد صغير لا يعني فالعه حاله قد البالي بالك. ابو يوسف ولا سكوت باقي ايوه هي هذه انا بعرف شو اسمها بالعربي يعني بعرفش شو اسمها عندنا احنا يعني شو اسمها لازم يكون عربوا لنا اسمها عشان نعرف نحكيه. فللأسف يعني هذا الموضوع كمان هلا هي عندنا بالعربي تراكترون اسمها لا هذا عبري برضو عربي يلا مش فارقة بيننا وبينهم هالكلمة.

اخوي محمد بسال وقت ايش تحكي لنا عن فوائد الفجل؟ صباحك. الفجل لا ينصح فيه بالصيف، ما بينأكلش، فيش اصلا في الصيف فجل، فاياك والفجل في الصيف، ابعد عنه. بكل اسمه باقي هو، لازم تبيع بسكليت كهرب، بيع كل بسكليت كفن مثلا. يعني يبدو انه شادي مش شارب قهوة كتير، يعني هذا النوع من المغرمين والمغرمات ومش عارف ايش، مش هو بس. يلا منيح منك يا شادي، كويس. مؤسس سرحان سلامات بكل صباح يشرق بدون بصيص امل الله الغز. لا، الامل بوجه الله يا صديقي دائما وابدا، واحنا يعني متمسكين مكركطين في هذا الامل، ما لانه بزبطش بدونه، يعني بدونه بدنا نروح نرعى الغنمات. سامر صباح الخير، وصال صباح الورد، ابن زار صباح الفل، تامر صباح الياسمين، ام انس وام احمد وام ثائر وعصام، اسعد الصباح. بعث لي اشي بكل حكمة او ما بعرف شيء، لكل من اسمه نصيب وكل حبل له نهاية. انا اتفق تماما مع هذا الكلام، هو مش كل حبل، كل بداية لها نهاية، متى ما بدأت اذا انتظر النهاية. بشار صباح الخير، ابو عاهد صباح الفل، ابو ادم وين وين مهند وين، الو مش الو الناس وين، نروح مشوار وين. يسر القزاز صباح الفل، رضا مرقطن صباح الياسمين، منيرة الزامل صباح الورد. وصلوا لي هالسلام للعم ابو اشرف زلوب، سلام حار من احر نوع، يعني احلى حج، يسعد الصباح. روان صباح الفل، امال صباح الورد، جعفر صباح الخير، مراد صباح الياسمين، واهلا وسهلا بالجميع. ندى جولاني صباح الخيرات، لمحمد ولمحمد شلالده ومحمد الجعبري صباح الورد، كمان محمد لأشهر، وابو مصطفى سعيد وعمر مناصرة صباح الخير.

سياسيا انا يعني بنشم قاعدين ريحه طوشه بين تركيا واسرائيل على سوريا. سوريا ما لهاش دخل تفاهم الطوشه عليهم وهم هذا هو حالنا للاسف الشديد في بلاد العرب اوطاني. الكل بتقاتل علينا واحنا عاملين حالنا مش موجودين. سؤال بطرحوه في اسرائيل، هل تعود الطائرات الورقيه من غزه؟ كل شيء وارد.

أبو المجد بكل الوعي والإدراك وسرعة البديهة نعمة ونقمة بنفس الوقت. والله العظيم أنك أنت يا زلمة بتجيب حاجات, بتجيب حاجات حلوة. أنا بقول أحيانا بتكون نقمة أكتر مما هي نعمة. الفهم زيادة عن اللزوم مشكلة, أنك تفهم الموضوع أو أنك تعرف تفاصيله أو أنك تعرف شغلات مرات بتتعب أكثر. هلا بأثر, هلا بصهيب, هلا بالحبايب جميعا, وأبو محمد معهم. وإن محمد كمان صباح الخير. بعين الله.

هلا يا ابو سلطان، هلا نايف سليمان من جنين مرجي بن عامر، يا صباح الورد عليكم يا عيني يا حبيب قلبي. يعني الراحة النفسية بجنين والله، بتخيل تكون قدامك هالمرج كله أخضر وهالخيرات وهالرضا وهالبركة. أبو النور، هلا عمو بالنور، يسعد الصباح.

طبعا اليوم عشان أقولكم فلسطينيا الفصائل ما بتحكي إلا بالانتخابات، كله سلام عليكم بكلك انتخابات، كله غزة بكلك انتخابات، كله الوضع لا بكلك انتخابات، كله لا بكلك انتخابات. فالفصائل الفلسطينية كشفت عن حقيقة يعني أمرها إنه هي يعني كل ما تسعى إليه هو أن تظل في المشهد وفي تفاصيله وفي هذا كل الحكي الآن فصائليا بس انتخابات، إن شاء الله بيحرقوا الدنيا باللي عليها بس انتخابات للأسف الشديد. أو أقول لك بدون أسف كمان، لا أحكى بعضها ما هي مع عدم الأسف. هلا يا إسراء سلامات، اكشط واربح ولا تغلب حالك.

بعين الله أبو جبل أبو علي صباحكم. روح لفاصل لأنه بعد الفاصل بدنا نقلب وراك وبدنا نروح هون وهناك شمال ويمين وتحت وفوق ونشوف شوف هالدنيا شو في أخبار وتفاصيل وروح وجيش اللي بيصير في القدس بعدها نشوف شو الموضوع يعني ملفات تانية بنحطها على الطاولة. فأهلا وسهلا بالجميع. بكل اسكندر أنه أكثر شغلة دمر القضية الفلسطينية هو التنافس الفصائلي اللي موجود وهاي القصص اللي بتطلع بين وقت والثاني اللي بتبين حقيقة حتى بعض الأشخاص بكل كذا كلها بكل كذا يعني هذا مناضل وهذا ضحى وكذا وإلى آخره ببين أنه هي التضحية مش عشان بقدر ما هي عشان مثلا يكون في استحقاق ما بعد هذا الموضوع. وهي مشكلة إذا تغيرت يعني المعايير والمفاهيم وكل هذا التفاصيل. فاصل وبنرجع.

0: كاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للأحداث المحلية.
6: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
5: متابعة لهموم المواطن
6: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرمتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا طرف كرفناكو.
5: آخر الأخبار والتطورات
7: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
5: المواجهة المباشرة في طرح القضية
6: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد همزة وصل.
8: حياكم الله وأهلا بكم متابعي ومتابعات هذا البرنامج برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. يا أبا الحسن يا صديقي إن شاء الله نكون مؤمنين إحنا يعني أنت بلشت فينا إحنا مؤمنين إن شاء الله إذا متكون أنت وأنا وهو وهي وأناني حسن الظن مطلوب ومطلوب بقوة يعني بهالأيام كلنا وشو شايفنا يعني بنجري وراء البقر مثلا يا زلمي. الله يسعد صباحك حياكم الله. تعالوا نروح لغزة لنبلش بتكليب هذه الأوراق الصباحية واللي بنتمنى أنه يعني نسمع لنا شغلة منيحة على الأقل. رواتب الموظفين عن شهر أيار اليوم الأحد بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل. أيها الموظفون يلا زقطتوا 2000 شيكل في الطريق إليكم بحد أدنى يعني. شكرا يا داني زميلنا داني قمصية من راديو موال أوصل لنا هذا الخبر اللي وصل قبل لسه طازة يعني طالوا من الفرن وقدم لنا إياه وهي أنا بقدم لكم إياه. يلا روح غزة مع زميلة فداء. أوكي صباح الخير فداء. صباح الخير.
9: صباح النور زميلي عادل والأستاذ المتابعين والمستمعين.
8: أهلا وسهلا وإحنا اليوم بنسأل كالعادة عن آخر المستجدات وآخر الأخبار وإن شاء الله يكون فيه هيك بين كل هالإخبار لو يعني كلمة هيك فيها أمل يعني
9: نأمل إن شاء الله. لكن صعيدا على الوضع الميداني البحرية الإسرائيلية ما تزال تطلق النار على شاطئ مدينة رفح وتفجير لمنازل في منطقة القرارة في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.
8: نعم.
9: الاحتلال ما يزال يواصل خروقات من لفق إطلاق النار في يوم 319 في مختلف مناطق قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. هناك تقريبا استشهاد مواطن وإصابة أعداد أخرى من المواطنين بجراح مختلفة في مناطق عدة في قطاع غزة. هناك أيضا استشهاد لمواطن من عائلة الحسنات وإصابة امرأة ونقلت إلى مشفى شهداء الأقصى بدير البلح. الاحتلال زعم بأنه الشهيد الحسنات ناشط بكتائب القسام التابعة لحركة حماس. أيضا هناك إطلاق نار منذ ساعات الصباح كما ذكرنا في البداية أنه في بحرية الاحتلال إصابة طفل من منطقة خان يونس. أيضا المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها في منطقة مخيم الجريج وسط قطاع غزة. بالمجمل هذا على الصعيد الميداني خلال 24 ساعة الماضية. نعم. ومنذ ساعات الصباح في مختلف مناطق قطاع غزة لكن طائرات الاحتلال أيضا تحلق في مختلف المناطق.

0: جماعية بمسيرات حاشدة من مشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة إلى المعمداني في المقبرة، هناك تم دفنهم. وعمليات الانتشال ما تزال مستمرة في مناطق أخرى. عمليات الانتشال بالتأكيد تتم من خلال الدفاع المدني وأيضا مساعدة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعطاء أجهزة الدفاع المدني حفارة لمساعدتهم على انتشال الجثامين. لكن صراحة هناك نقص شديد في المعدات. أيضا رجل الدفاع المدني اللي يوجد لديه ألبسة خاصة كلها بالية، أيضا المعدات الموجودة لديهم متهالكة ولا تعمل، وبالتالي هذا ضعف من عدم قدرتهم على انتشال الجثامين في مختلف المناطق، لا سيما المناطق التي تقع بعيدا عن الخط الأصفر، بمعنى في مناطق غرب مدينة غزة، في مناطق شمال قطاع غزة البعيدة عن الخط الأصفر، في مناطق أيضا شرق مدينة غزة تحديدا في حي الزيتون، في منطقة جنوب مدينة غزة، في منطقة تل الهوى، في مناطق أخرى من المحافظة الوسطى. بالتالي أعداد الشهداء تقريبا تحت رقم المنازل قدرت بحوالي 8050 شهيدا ما زالوا تحت رقم منازلهم، بالإضافة إلى المفقودين الذين لا يعرف أين هم. هذا على صعيد ملف المفقودين. على صعيد الحياة، الحياة كما هي، لا شيء يتغير على الصعيد الحياتي، بالعكس الحياة تزداد كل يوم سوءا في ظل ارتفاع درجات الحرارة. هناك انتشار الأمراض الجلدية بشكل كبير جدا، لاسيما الحبوب التي تنتشر على الأطفال بسبب الحرارة، يحتاجون إلى علاج مكثف حتى تغيب يعني هذه الحبوب. بعض العائلات تقوم بقص شعر يعني بناتها وأطفالها حتى لا تتراكم هذه الحبوب على رؤوسهم نتيجة الحر الشديد. تقريبا أكثر من الغالبية العظمى من سكان مدينة غزة تحديدا من الشمال والشرق والجنوب هم موجودون في خيام بالية وحياة يشوبها العديد من المظاهر البيئية السيئة. هذا على الصعيد الحياة.
1: نعم، فقط لثانية واحدة أستاذنك بالإعلان أنه الحديث حسب الإعلام العبري الآن عن حادث طعن في منطقة الأغوار. الآن الإعلام العبري ينقل خبر عن حادث الطعن في منطقة الأغوار حسب ما ورد، حسب الجيش الإسرائيلي بلاغ عن حادث طعن في منطقة العوجة بالأغوار الفلسطينية. تفضلي. نعم،
0: لكن على الصعيد السياسي ما زال الغزي ينتظر يعني شيئا على الصعيد السياسي، أملا بسيطا.
1: نعم. إن شاء الله.
0: وتفاؤلا بسيطا من خلال ما يجرى في المفاوضات بأن يتم إنهاء لهذه المعاناة التي عاشوها وما زالوا منذ بداية الحرب حتى يومنا هذا. نأمل أن يتم تحقيق على الأقل بداية انتهاء الحرب بشكل كامل وانتهاء سفك الدماء الفلسطينيين في كل مناطق تواجدهم في مدينة غزة، والانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تواجد بها الجيش الإسرائيلي، وعودة الناس إلى مناطقهم التي اشتاقوا إليها رغم دمارها ورغم عدم وجود منازل لهم على الأقل، لكن يتواجدون في وطنهم، في بيتهم، في استقرارهم رغم دمار ورغم عدم وجود حياة في هذه المناطق. هذا ما يأمله الغزي في هذه اللحظة، وأن يتم أيضا إجراء انتخابات فلسطينية، إعادة تأهيل البيت الفلسطيني، إعادة ترتيب الحياة وعودتهم على الأقل إلى ما قبل 7 أكتوبر. الحياة توقفت عند ذلك التاريخ، والكل يأمل أن تعود الحياة على الأقل إلى ما كانت قبل هذا التاريخ، رغم أنه قبل الحرب أيضا الحياة كانت صعبة والأوضاع كانت أصعب، لكن الأصعب الآن هو فقدان كل شيء وحياة التشتت والترحال والنزوح المتواصل والتواجد في الخيام. هذا أكثر ما أتعب الفلسطيني مع فقدان عائلاتهم وأحبائهم وإصابات أخرى واعتقال الآخرين وفقدان آخرين. هذا كله جعل حياة الغزي صعبة وقاسية في ظل ظروف

0: حياتية أصعب، وأمام صمت عربي وعالمي لما يجري من جرائم إسرائيلية في القطاع.
1: كان الله بالعون. شكرا، شكرا لك على كل هذه المعلومات. الزميلة فداء حلس مراسلة معا في قطاع غزة. يعني الظلم البشري للبشر اليوم اللي قاعد بصير في العالم فيما يخص الخيام والاستقواء على الضعفاء زي مثلا الأهل بغزة. في كمان لما كانت مخيمات الإخوة السوريين اللي شتتتهم الحرب السورية السورية والتدخلات الأجنبية الخارجية فيها، وإحنا بنعرف إنه يعني سوريا كحرب داخلية كانت يعني بالإمكان ملايمتها، ولكن دخلت كل الكرة الأرضية في هذه الحرب وفي هذا الموضوع. فمن هون يعني قديش إشي مؤلم لما كنا نشوف مثلا أهلنا بمخيمات. طبعا المخيمات الفلسطينية تم تدميرها للأسف الشديد، وكان في مخيم زي مخيم الزعتري بالحدود الأردنية السورية اللي اليوم يعني فضي، أو تقريبا يعني تقريبا كلهم رجعوا لسوريا بعد لشوي الأمور تحسنت وصارت أفضل. قديش بزعل هذا الموضوع. كانت في مخيمات بمناطق بالعراق، لليوم في مخيمات اللي هي عوائل اللي كانوا من داعش ومسكر عليهم، يعني اللي هم أطفال مع نساء بعشرات الألاف في مخيمات وقاعدين وممنوع يطلعوا، ممنوع يحتكوا بالناس، ممنوع إلى آخره. مرة شفت عنهم تقرير بخوف يعني للأمانة، مخيمات مسكرة بشيك وجوا بس أولاد ونسوان اللي هم وأزواجهم ينقتلوا يا مسجونين في السجون الأمريكية والعراقية والمش عارف إيش الكردية وغيره وغيرات، وهذا فيما يخص اللي صار بهناك. فإحنا يعني في مشهد اليوم الأمة العربية والإسلامية نطلع بعين أكثر اتساعا للموضوع، مش بس فلسطينيا، بوضع بزعل يعني وبحزن. الدول اللي متحالفة مع الأمريكيين مع الاستعمار بشكل أو بآخر بتعيش بعالم آخر، أما الدول اللي بتحاول إنه هي تكون تحافظ على كينونتها وعلى بقائها وعلى الأقل في بعض الأحيان تقول لا، بتشوف أنه أول شيء بتم شيطنتها، بتم شيطنة النظام اللي فيها، بتم شيطنة شعبها، وبعدين بفلتوهم فبصير بعديها حال الدمار وترهيب. وللأسف مرات الشيطنة إحنا بنشارك فيها من حيث ندري أو لا ندري، بمعنى أنه اليوم يدار هذا العالم بأكثر من طريقة، إما عسكريا أو دعائيا واقتصاديا، في أكثر من طريقة لأنه الناس تتأثر ويصير في عندها ردة فعل إما تجاه هذا النظام أو تجاه هذا الأمر أو تجاه ذاك الأمر. هذا الإشي قاعدين اليوم بيعملوه مع إيران، ومش اليوم، من سنين وسنين بيحاولوا يأنبوا الشعب الإيراني على النظام الإيراني من ضغوطات، من إنه هذا نظام ديكتاتوري، من إنه هذا النظام قاعد بيكبت الحريات، من إنه بنفذ إعداماته وطخ في الشوارع وكذا وإلى آخره. والصراع كبير جدا بين من يستقطب من، النظام أم الاستعمار واللي هو الغرب، من يستقطب ويؤنب الشارع. مرات بتفلت الأمور، بتعاود القوات الإيرانية بتسيطر على الوضع. في العالم العربي الأمور بتمشي مرات بطريقة مخالفة ومغايرة. الأنظمة اللي ماشية ومريحة راسها مع أمريكا ماشية وكل شيء تمام، ويحلف الشعب بحياتهم. طبعا شعب مغيب، يعني شعوب مغيبة، وإحنا بنعرف في بعض الشعوب العربية بتصلي لالله ركعة وللنظام تبعها ركعتين، وبنشوف هذا بالفيديوهات وبنشوف هذا بطريقة استعراض مثلا هذا النظام أو ذاك قدام جمهوره وقدام كذا وإلى آخره. والأنظمة اللي مش ماشية حسب النظام الغربي الأمريكي تحديدا بتم تأنيب الشعوب، إما بحصار أو بدعاية مضادة أو بوصمه بالديكتاتورية أو إلى آخره، ومن خلال نفس الشعوب يعني بيكونوا بيشتغلوا على خلنا نقول توصيل الشعوب لفكرة، سواء من مدخل يعني حزبي أو مدخل ديني أو ما يعني شو توجه الناس بنحط لهم، بدهم حزب ديني بنحط لهم، بدهم حزب ماركسي بنحط لهم، بدهم حزب مش عارف، بدهم مصاري بنحط لهم، بدهم يعني بلا مؤاخذة انفلات وفلتان بنحط لهم، كل شيء موجود. ولكن للأسف الشديد يعني تأخذ أنت خريطة الوطن العربي، امسك خريطة الوطن العربي ولفها هيك لفها وحط أصبعك على أي دولة وشوف المشاكل والآلية النظام والحياة وكل هذه التفاصيل، كل بلد اللي فيها يعني مكفيها زي ما بقولوها، كل بلد فيها قصتها.

حسيت انه هاي الاغنيه انشوده لمسلسل كرتوني قديم. هي هيك عن جد قال انه هذا بس بالاحلام يعني بالاشياء القديمه يعني. اما اليوم نحيا وما نحيا وما نحياش وكذا يعني. تتخيل تخيل المفارقه الغريبه العجيبه جدا. النساء يعني يقمن بقص شعر بناتهن في غزة خوفا من يعني الـ الـ الـ الأمراض وال يعني النواكل وكذا. وفي القاهرة يتفاوضون على الانتخابات. يعني الشعب في واد وقياداته في الهند.

شكرا اخوي جمال سوداني، يسعد الصباح. عصام نتشي صباح الخير، خليل سعيد صباح الخير، عمر عويضات صباح الخير. سعد يسعد صباحك، هيك يعني رايك؟ طيب ماشي خلص، يبدو انه انا وياك بدنا نتفاهم من اول وجديد.

طيب خلينا بعيد عن المدافع وعن التفاصيل هذه كلها, نروح لفاصل لأنه العم أبو الورد ما زبطش مع الموضوع التالي, وبالتالي إحنا لازم نروح لفاصل لبين ما نشوف الملفات الأخرى اللي على الطاولة إن شاء الله.

زعلها جاي راضية واجبر خاطرها، زعل اللي شايف فيها اكتر من مرا. وردة حمراء لا لا ولا بهديها البيلة، بلا بعاقبة من فضة الدولة.

0: أهلا بكم ودائما سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. كان بوجودنا الحديث يعني قبل الفاصل أيضا مع الإخوة القائمين على الإصلاح بين يعني المتخاصمين في القدس على إثر الشجار العائلي، لكن يعني هناك اعتبارات مختلفة تمنع وتحول دون أن يكونوا معنا على الهواء. سيداتي وسادتي، الملف التالي نتابعه مع حضراتكم إن شاء الله في ما يعني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات التهويد والأسرلة المستمرة والمتواصلة في الضفة بشكل عام وفي القدس ومحيطها أيضا بشكل خاص، ويعود إلى الواجهة مرة أخرى هذا المخطط الذي يعتبره البعض يعني بمثابة الضربة القاضية إلى جغرافيا الدولة الفلسطينية المأمولة والمرتقبة والمنتظرة وما إلى ذلك، حول مشروع إيوان، حيث بدأ الحديث حول هذا الأمر الذي منعته الولايات المتحدة أكثر من مرة، لكن ينظر إليه الآن وكأنه آخر يعني حجارة منع الامتداد الجغرافي الفلسطيني. أستاذ أمير مخول، الكاتب والمحلل السياسي في مركز تقدم للسياسات، أهلا بحضرتك أستاذ أمير دائما وصباح الخير.
1: صباح الخير عزيزي،
0: أهلا بك. يعني حقيقة اليوم الواقع الاستيطاني في الضفة مرعب، ويعني يشير إلى أن الحالة المستقبلية قد تحول فعلا دون أن يكون هناك أي اتصال جغرافي فلسطيني، لكن الحديث عن مرة أخرى مشروع إيوان يعتبره البعض الضربة القاضية في في في في مساعي يعني الفلسطينيين للحصول على جغرافيا متواصلة. قديش هذا الموضوع قادر إسرائيل تروح له؟ هل هو انتخابات؟ هل هو حقيقة آخر ما تبقى في المشروع الاستيطاني؟
1: حقيقة يعني هناك مبدأ إنه المصير الدول والاحتلالات يعني حق تقرير المصير لا يحسمه قانون المحتل، يعني هذا قضية مهمة. طبعا المحتل لا يمايل يعني كل ممارساته تشد بهذا الاتجاه بدون يعني بشكل مكشوف حتى النهاية. نتنياهو يقول أنه لا يريد دولة فلسطينية، وهذه الطريقة. ترامب يقول أنه يريد أفق لدولة فلسطينية بعد غزة، لكن لا يبدو كيف ولا يواجه لحد الآن نتنياهو إلا إذا حصل ذلك بشكل قوي وحاد. لكن في المجمل هناك إجماع قومي صهيوني في موضوع إي واحد، يعني في موضوع القدس، يعني في النهاية في ضم القدس في ربطه في يعني بشكل جغرافي بشكل ثابت مع المستوطنات في محيط معالي أدومين حوليها. لذلك هذا وكل إسقاطات ذلك على فلسطين، لأنه هذا عمليا يمنع الطلب. لكن في المجمل أعتقد الأمور ليست نهاية التاريخ، حتى لو بدأ الآن أنه هناك طغيان لهذا النهج، وهذا النهج ليس فقط الأخطر فيه الآن ليس ما يحصل في معالي في إي واحد، ما يحصل في قرية قسرة، ما يحصل في منطقة الخليل وفي شمال الضفة من التطهير العرقي الممنهج حكوميا، وهذا الشيء الأساس. هذا الموضوع يأتي ضمن المساعي بالتقاء الخطتين، خطة نتنياهو لمنع الدولة الفلسطينية وخطة سموتريتش لخطة ما يسمى خطة الحسم.
0: وهون
1: أعتقد هذه
0: نعم تفضل
1: أعتقد هذه جهود كبيرة، يعني منهج يعني ممنهجة ومبنية بشكل واضح المعالم وتهدف إلى شيء ما. الموقف الدولي لحد الآن ضعيف جدا، أعتقد الموقف الأوروبي لا يستطيع أن يقول أنه غير مقبول عليه، وحتى سموتريتش يستهين به، يستهين ببريطانيا ويقول لها أن انتهى الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل وفقا لمصطلحات. لكن كل هذا لا يعني أنه هذا يتطلب موقفا فلسطينيا حازما، موقفا عربيا حازما، وعندها تتحرك العالم، لن يتحرك العالم من دون ذلك. وهذا مهم لأنه يتم اقتطاع فلسطين قطعة قطعة قطعة يوميا وعمليا اخفاء جغرافيتها او سحب جغرافيتها منها. هذا طبعا لا يعني انه هذا المشروع سينتصر، لكن هناك حاجة لمواجهته بشكل فعلي، وبالذات في بقاء الناس حيث يوجد طبعا في منطقة الخان الأحمر.
0: نعم.
1: وإي واحد يقول إنه لن يهجر السكان، لكن كل هذا لا يعني شيئا. الموضوع إنه عمليا هناك عملية تهجير وطبعا تطهير عرقي. السؤال إذا كانت قادرة أن تؤثر على التطورات المستقبلية، التطورات المستقبلية ليست من مصدر القانون الإسرائيلي ولا بممارسات نتنياهو أو سموتريتش.
0: قلت أنه يعني أن يكون هناك موقف فلسطيني حازم تجاه يعني مين وكيف، يعني هل مثلا تجاه الاستحقاقات اللي اليوم قاعدين العالم بيطالبوا، الفلسطينيين قاعدين بينزفوا دم والعالم يطالبهم بإجراء انتخابات، فلسطينيين قاعدين بيفقدوا كل ما تبقى من أرضهم. بارح كان في حديث لنائب الرئيس الشيخ قال بأن إسرائيل تسيطر كليا الآن على مناطق سين، لم يبقى 64% من الضفة أصبحت كليا تحت السيطرة الإسرائيلية. كيف نفهم العالم اليوم يطلب منا أن نذهب إلى انتخابات بينما نحن يعني مدرجون بدمائنا وليس عندنا قوت يومنا؟ كيف نفهم الموقف الفلسطيني الحقيقي الآن، وكيف ممكن نوظف هذه الانتخابات في الحفاظ على الحالة الفلسطينية؟
1: الموقف الفلسطيني المقصود هنا هو الموقف كيف نمنع هذا الإجراء في الأدوات الممكنة طبعا دبلوماسيا وشعبيا أحيانا في إبقاء الناس حيث هي موجودة، لكن بالأساس في المستوى الدبلوماسي والسياسي الدولي. الموقف الفلسطيني لوحده غير قادر أن يحرك الوضع، لكن الموقف الفلسطيني من خلال موقف عربي متماسك يستطيع أن يؤثر أكثر. والدول العربية يعني في تصاعد في الفترة يعني منذ الحرب على إيران حصريا ومنذ الحرب على غزة، لكن هناك مواطن قوة كبيرة من الدول إقليمية يعني شبه عظمى ولها دور كبير جدا دبلوماسيا وسياسيا، والولايات المتحدة لها مصلحة فيها. لذلك بالإمكان الضغط على الولايات المتحدة وهو الشيء الأساس. طبعا هذا إذا بقيت هذه الحكومة، لكن حتى إذا أتت الحكومة أخرى لا يعني أنها ستكون سهلة في موضوع هذه المنطقة بالذات. لكن الفلسطينيين بالإمكان العمل في هذا المستوى. البعد الفلسطيني بحاجة إلى البعد التاريخي لقضية فلسطين وهو البعد العربي، وهذا الطريقة التي يمكن تأثير فيها. طبعا هناك الدبلوماسية الفلسطينية مطورة في نهاية المطاف، لكن لا تكفي بحد ذاتها، لأن الدبلوماسية تعتمد على قوة والقوة غير موجودة لدى الشعب الفلسطيني.
0: في سؤالين، الأول مرتبط بموضوع إنه البعد العربي وكذا وإلى آخره، يعني هذا أقصى ما يمكن أن يحدث، يعني فلسطينيا ما خلينا كلمة بتنحكى في حق أشقائنا وكذا وإلى آخره، إيجابيا بقصد أنه كذا وهيك، وهم يعني بيعطونا هذا الأمل، لكن مش قادرين يخترقوا الجدار. يعني اليوم تؤكل الدنيا، يعني الحالة اللي احنا بنعيشها وبتعرفها حضرتك واصلة إلى الحائط تماما. يعني اليوم الإسرائيليين وإن كانوا رايحين لانتخابات مثل ما تفضلت أنه الانتخابات مش هتغير إشي، يعني وإن كان قد تخفف وطأة اليمين وتأثيره وكذا والآخره، بس زي وكأنه سيأتي، وإن جاء الموقف العربي سيأتي بعد أن يعني تطير الطيور بأرزاقها.
1: لا الانتخابات أنا لم أقل لن تغير شيء، تغير شيء، أشياء كثيرة قد تغير، لكنها لن تقيم دولة فلسطينية الانتخابات. صحيح.
0: شو ممكن تغير؟ شو ممكن تعمل أستاذ أمير؟
1: ممكن تغير يعني تكون أكثر إسرائيل ملتزمة للضغط الدولي وأكثر ملتزمة في للقانون الدولي. هذا من خلال معادلات ليست إسرائيلية، دولية طبعا، أو مقاربات إقليمية دولية. لذلك هذا الممكن. هل هناك إمكانية لكسر هذه السياسة؟ أعتقد هناك إمكانية لحد الآن. كان هناك موقف أمريكي، لماذا يتراجع الموقف الأمريكي حاليا؟ الموقف الأوروبي غير كافي طبعا، يعني بالنهاية يعني بالحد الأدنى إلى حد معين، حتى لو عاقبوا المستوطنين أو رفضوا الشراء أو التجارة مع المستوطنات، كل هذا
0: يعني أوروبا زي موظف يعني. التشريفات يعني هو ليس صاحب سلطة وإنما يعني برتب الأمور برتب الأوراق بيقدم بأخر
1: هم لأنه عندهم التزامات حقيقة الاتحاد الأوروبي عنده التزامات اتفاقيات الشراكة اتفاقيات الأورو المتوسطية مهمة يعني في النهاية مطابقة من حيث المبدأ لكنها لا تملك القوة على تحويلها إلى مشاريع سياسية ولديه موقف واضح الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال في 67 وكل ذلك والقدس لذلك الاتحاد الأوروبي له مواقف مهمة في يعني ك ك ك كوثائق تأسيسية لكن هذا لا يكفي هذا يحتاج إلى ضغط حقيقي إذا الولايات المتحدة الآن تريد أن تعاقب إيران بالاقتصاد فليعاقبه يعني يستلهموا من ذلك إذا أرادوا فعليا ليس مستوطنات وإنما هذه مسؤولية الدولة هذه ليست مسؤولية المستوطن أو الميليشيا الإرهابية التي تعمل في الضفة الغربية مستوطن وغير مستوطن هذه مسؤولية دولة وحكومة هل يقوم الاتحاد الأوروبي بذلك أم يريد أن يرى أن الأمور على قدر مرتكبها وليس على قدر صاحب السياسة والمسؤولية الحقيقية بخلاف المحكمة الدولية على فكرة محكمة العدل الدولية التي تؤكد الاحتلال ومسؤولية الدولة لكن الاتحاد الأوروبي على الأقل يتبنى هذه المقولة ويسعى إلى ذلك ليس ضد المستوطنين وإنما على في اتخاذ إجراءات فعلية سياسيا ومسعى إلى إلزام عندها يؤثر الآن لا يؤثر لأنه يبقى الأمر محصورا لدى مواطنين في إسرائيل مواطنين بلس يعني ليسوا مواطنين أقل مواطنة في إسرائيل لكن وإنما مواجهة محاسبة الدولة كدولة أو حكومة كحكومة وهذا الدور المتوقع من اتحاد الأوروبا لحد الآن لم يصل إلى هذا المستوى قد تكون هناك أصوات في إسبانيا في غيرها لكن الجو العام ليس كذلك
0: الانتخابات الإسرائيلية ولو فرضنا فعلا تم الإجماع على إسقاط هذه الحكومة وهذا الائتلاف المتطرف وجاء ائتلاف آخر هل يمكن أنه يكون في مثل ما أشرت حضرتك أستاذ أمير يعني لمست أنه في جانب أنه من الممكن إحداث تغيير في السياسة الإسرائيلية بشكل إيجابي نوعا ما مش يعني بالصورة المطلقة ولا دولة ولا إلى آخره شو كيف بتقرأ هذا التوجه فرضنا أنه راحت هاي الحكومة هذا الائتلاف وجاء ائتلاف آخر شو ممكن يصير
1: إسرائيل ليست خارج السياق ليست خارج سياق المنطقة ودول المنطقة والتحالفات التي تحدث والتي تقلقها والتوترات وكل ذلك لكن إسرائيل في حال تغير الائتلاف هناك احتمالية ليست مضمونة نهائيا لكن الاتجاه الأساسي التباين الأساسي كأن نتنياهو الذي يريد أن يبقي فقط على التسويات الأمنية أي من حرب إلى حرب إلى حرب وهذا حالة استنزاف إسرائيلية داخلية هائلة نفسيا على الأقل ليس بالضرورة اقتصاديا لكن وبين نهج آخر يسعى إلى أن يكون وجهته نحو الحلول السياسية بما يتوافق مع الأولويات الأمريكية طبعا ليس الأولويات السياسية بمفهوم السلام العادل وهذا قد يمثله آيزنكوت إلى حد ما يعني يشبه يتحاك ربين في حينه قد يعني إذا تجرأ على ذلك لكن هذا البدائل إسرائيليا وهذه البدائل مختلفة على التطبيق على الأرض تختلف طبعا هل المسعى هو استباحة الضفة الغربية مثلا أو التراجع عن ذلك هل إعمال القانون أم يعني الميليشيات الإرهابية هي القانون هل الإبقاء على غزة كما هي أم التراجع هناك تحذيرات من الجيش هناك تباين بين موقف الحكومة والجيش الآن وفي موضوع الضفة في موضوع غزة في مواضيع مختلفة وهي مهمة وأيضا في موضوع مع تركيا يعني رغم التوافق في المواقف لكن التباين في الأولويات الآن يعني وقت الحروب مع التصعيد مع تركيا وهذا يعني الجيش أقرب إلى الموقف الأمريكي في هذا الصدد
0: يعني
1: لذلك
0: عذرا على الأرض فرضنا حكومة جديدة وآيسكوت والآخره، لكن ممكن لأنه اليوم مثلا نطلع على واقع الضفة، الإغلاقات، المستوطنات، العمال، المقاصة، هذه الملفات، موضوع غزة، موضوع حتى مشروع إيوان وغيره وغيراته، هل ممكن هذا الحكومة تجمد كل هذا الموضوع، تيجي تفكفك هاي البيوت المتنقلة، تكبح جماح المستوطنين المنفلتين بأسلحتهم، بطاردوا في المواطنين ومواشيهم ومزارعهم وإلى آخره؟ يعني ممكن تتلاشى هاي المظاهر أستاذ أمير على الأقل؟
1: لا، ليس بالضرورة، ممكن تشتد كمان، تشتد. المستوطنين ممكن يحاولوا أو الميليشيات الإرهابية تسعى إلى التصعيد، التصعيد من أجل إسقاط الحكومة بديلة. كل هذا إذا جرت الانتخابات، لأن نتنياهو قد يقوم بإلغاء الانتخابات قبل إجرائها بذرائع أمنية. لكن الوضع فعلا لا يعني أنه في الغد، يعني ثاني يوم الانتخابات تكون الدنيا بخير، لا، لن تكون بخير ولن تتحسن. هذا منوط، يعني مصير الشعب الفلسطيني لا يمكن رهنه على الانتخابات الإسرائيلية، لكن بالضبط. الانتخابات الإسرائيلية قد تكون فرصة أو يعني نوع من تغيير في السياسات إذا كان هناك ضغط عربي، ضغط دولي، وبالأساس ضغط عربي على الولاية على واشنطن وليس على تل أبيب. لذلك هذه تحتاج إلى كثير من العوامل، بحاجة إلى مشروع سياسي واضح فلسطينيا. طبعا الانتخابات الفلسطينية هي يعني لن تؤثر على المعادلات الكبرى، لكنها مسعى إلى يعني فرض فعل سيادي في واقع لا توجد فيه سيادة
0: للأسف. أشكرك أستاذ أمير مخول، الكاتب والمتابع للشان السياسي الإقليمي، أشكرك، وأنت أيضا الكاتب والمحلل في مركز تقدم للسياسة.

كلاشينكوف ردا على منصور عباس لن تقوم دولة فلسطينية، حيث تنصل رئيس حزب يشار غدي أزينكوت مساء أمس السبت بشدة من مطلب رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس الداعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وجاءت تصريحات أيزنكوت بعد أن طرح عباس هذا المطلب السياسي في خطابه خلال المؤتمر العام لحزبه الذي عقد في مدينة الطيبة. وفي رد حازم أوضح أيزنكوت معارضته لذلك مصرحا: لا توجد دولة فلسطينية، وفي الحكومة التي سنشكلها لن تقوم دولة فلسطينية. لكنه في الوقت ذاته لم يوضح ما إذا كان سيستبعد الشراكة سياسيا مع القائمة الموحدة. ويكشف هذا الرد الحاد مجددا عن عمق الخلافات الجوهرية داخل الكتلة المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا سيما في التعامل مع الحزب العربي الذي قد تمس الحاجة لأصواته من أجل تشكيل ائتلاف حكومي. عباس صرح في وقت سابق بأن حزبه سيعمل على دفع إسرائيل والولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية، وأن هذه الدولة قائمة وموجودة وأغلبية دول العالم تعترف بها. وتمثل تصريحات أيزنكوت رفضا واضحا للمطلب السياسي الذي وضعته القائمة الموحدة، لكنها لا تجيب على التساؤل السياسي المركزي المتعلق بالتعاون المستقبلي بين الطرفين. من جانبه أكد منصور عباس خلال مؤتمر حزبه بأن خيار الانضمام إلى الائتلاف الحكومي القادم لا يزال مطروح على الطاولة من ناحيته، ليبقى الترقب الآن حول الكيفية التي يعتزم بها أيزنكوت التوفيق بين معارضته المعلنة لقيام دولة فلسطينية وبين إمكانية تشكيل حكومة بدعم من الحزب العربي.

بالعودة إلى خبر العوجة، شمال مدينة أريحة أصيب مستوطن صباح اليوم بجروح متوسطة طعنا قرب بلدة العوجة. وحسب إذاعة جيش الاحتلال فإن المصاب يبلغ من العمر 24 عام، حالته متوسطة، واستدعيت قوات من الجيش إلى موقع الحادث. وأعلن الجيش في بلاغ سابق عن عملية طعن في العوجة وقواته استدعيت إلى المكان، فيما قالت مصادر بأن الخلفية لا تزال قيد الفحص.

كما تعرفون سيداتي وسادتي في القدس يعني مشكلة العائلية والشجار العائلي الذي أودى بحياة 4 أشخاص حتى الآن، تجري الآن محاولات لرأب الصدع وإحلال الوساطة في ظل ظروف أمنية معقدة جدا تشهدها المنطقة والوجاهة التي تقوم بعمليات الصلح وتقريب وجهات النظر والإصلاح، أو على الأقل وقف الشجار ووقف التصعيد بين الأطراف، حيث قتل 4 أشخاص من عائلة واحدة، عرف منهم عصام الأعور وابنه خليل وقريبهما أحمد خلال شجار عنيف تخلله إطلاق نار في سلوان بالقدس ليلة السبت على الأحد. الشرطة الإسرائيلية قالت بأن 2 قتلا برصاص قواتها خلال تدخلها لاحتواء التصعيد بعد رصد مشتبهين قالت بأنهما يشكلا خطرا على عناصرها. وحسب مصادر طبية إسرائيلية فإن الشجارة وقع في شارع عين اللوزة بسلوان، ما أسفر عن مقتل رجلين جراء إصابتهم بجروح بالغة الخطورة. مصادر محلية قالت بأن القتيلين أب وابنه من عائلة الأعور في سلوان، ومسعفون قالوا من الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان بأنه أبلغ عن إصابات في حادثة عنف وقد جرى إقرار وفاتهما في المكان. وصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تعرف خلفيته

يعني يجري العمل الآن على هدنة من أجل التمهيد لعطوة عشائرية على أمل نجاح جهود العشائر، كما أفاد بعض الوجهاء الذي يعني تحدثنا معه قبل قليل، اعتذر عن المشاركة على الهواء لحساسية الموقف والحالة يعني هناك، وأنهم يبذلون جهود الثانية الواحدة التي يعني تكرس لاحتواء الموقف. الله يكون بالعون، الله يهدي البال ويهدي النفوس ويجبر بالخاطر يا رب. احنا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نكمل اخر ما تبقى من اوراق لهذا اليوم. تفضلوا بالبقاء ان رغبتم مع كامل سروري.

0: كاش جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: راديو موال

أهلا وسهلا حي الله هلا. المهم شوف قهوة شادي ظلت زي مبارح ولا تغير طعمها ومذاقها. للمشاركة 22-16 شو الرقم عندنا؟ 240-22-16-241 02 مقدمة الاتصال. في قانون بالحياة يا إخوان بعرف شو تفسيره، هو قانون فيزيائي ولا قانون اجتماعي ولا قانون نفسي ولا مش عارف شو هو، بقول لك إذا أنت يعني جدك تقطع طريق بتلاقي يعني وبتكون الطريق رايكة منها مش عارف قديش أو مفرق، بتلاقي كل السيارات اللي في البلد أجن بدهن يعدن من هاي الطريق. إذا أنت المهم إشي القانون بند آخر في هذا القانون، بتكون بدك شغلة معينة، بدك شغلة معينة بتندور وانت تدور عليها بتلاقيهاش، بدك إياها بتلاقيهاش، لما بدكش إياها بتصير هي تطلع تقول لك هاي أنا بدك إياني، هاي أنا هاي أنا يا عمي بديش إياك حل هاي أنا، بتعاود بتصير بدك إياها تختفي. فاللي صارت معاه يخبرنا مقص الأظافر مثلا، يعني مقص

0: بس هذا قانون موجود في الطبيعة. ألو
1: صباحك حجرائي.
0: صباح النور عادل. هلا محمد. هلا هلا
1: الله يسعد قلبك يا رب.
0: كيف حالك
1: أبو المجد؟
0: أبو المجد شو أخبارك؟
1: تاج راسي والله. الله
0: يلا يسلم لي راسك يا حبيب قلبي
1: يا رب يعطيك ألف عافية.
0: أهلا أهلا يعافي روحك
1: أستاذ العزيز. أنا والله غلطت غلطة عندي ويمكن بتندم عليها لهلا, بس حبيت برضو أحكيها على الراديو لأنه بعرف إنكم صدركم وسيع بتتحملوا هالموضوع.
0: غلطة؟
1: آه والله غلطة.
0: غلطة وندمان عليها. هات هات.
1: نزلت قدمت خط فوار للدار عندي عشان أشرب.
0: طيب
1: ممتاز
0: كويس.
1: هلا طبعا انا اللي بس قبل ما اكمل موضوعي في بدايه الانتخابات اللي صارت, احنا كل المجلس البلدي على راس من فوق من رئيس البلديه لاصغر واحد موجود مع الاحترام لكل واحد بقدره وباسمه.
0: ايوه
1: الانتخابات الجايه يعني انا اللي بنصح اهل الخليل واهل البلديات واهل يعني فلسطين بشكل عام, الانتخابات ما هو لمجلس بلدي, المجلس البلدي الموقر ما شاء الله عنه, لكن المفروض انتخابات للموظفين اللي الصف الاول والثاني اللي بينزلوا تحتيهم لانهم هم البلديه وهم الحكومه اللي عاملين فيها. المهم قدمت خط الميه, نزلنا على البلديه قالوا في عليك يا ابو المجد 10000 شيكل جزء ميه من اهلك نحطه مع ساعه الكهرباء عندك. قلت لهم ورياكم حطوا 10000 شيكل مسكرات علي.
0: أيوة.
1: ماشي يا استاذ عادل
0: ماشي.
1: في عندي مخزن على دائره السير كنت مقدم له خط كهرباء طبعا مستاجره, الرجال بيقول لي هذا منزلي, البلديه بتقول لي منزلي ممنوع تاخذ تجاري, على كل اللي نحطوا عليه 5000 شيكل حرب وصناعات مع انه منزلي مسجل.
0: طيب
1: وليكن حطيناهم. قالوا في عندك يا سيدي العزيز صرف صحي عزكم الله موجود تقريبا 500 دينار 700 دينار جزء من كوم مش عارف ايش. قلت لهم وليكن مع انه مدفوع
0: هذا انت كائن مش يعني معلط معلط كائن. ايوه
1: يعني بمعنى الكلام الصرف الصحي مدفوع لشخص من الناس في من الناس في البلديه كان ياخذ وما يدفعش او بوصولي ما بدخل في متاهات انا في البلديه, ولكن قلت لهم وليكن حطوا على سعه الكهرباء. صار عندي تقريبا 22 ألف شيكل تقريبا على ساعة الكهرباء. أوكي جينا يا سيدي العزيزة يا جماعة الخير حطوا الساعة, صار التقسيط عندي عالي. انزلنا على البلدية طبعا من شهر 7 قدمت 7/7 خط الفوار, فبنزل براجع بعديها ب 20 يوم 25 يوم هاي يا جماعة الخير شو صارت خط الفوار. قال انت عايش مستعجل صحيح. انا في حدا إله عندي مقدم خط من 7/7 من شهر العام. قلت له والله بارك الله فيك, وإذا انتم بتخلوا واحد ثاني كامل مقدم الفوار انت عايش مستعجل يا ابو المجد؟ بقول لي انك يعني ما لكش شهر انت عندنا. طبعا يا سيدي
0: طب انت عايش مستعجل؟ انت ليش مستعجل؟
1: لا بالضبط عايش مستعجل لانه انا
0: عندي انا بسالك يا سؤال
1: لقيت عزك الله الطريق السابقه اللي ايام الزمن الجميل لما كان يقولوا حمار مع سحير عزكم الله لليوم بناء المي على التراكتر راس الجوره ساكن. فيعني احنا بنقول بلد القديم وكذا كل احترام لهم, بس هي راس الجوره موجودين بقى. انا ما بدي اقول لك انه نفتح مولات ونفتح, بالعكس كل احترام بقول لك للبلديه واشخاصك وهم اصدقاء لي. بس اللي بزعلك انه الصف الثاني هو المشكله عندي. طبعا اجوا فحصوا كشفوا عندي على الخط الموجود, عندي الخط الموجود طبعا سبقتك بالذكر جبت يعني وسالت مهندسين عندي الخط تقريبا 120 متر موجود عندي طبعا نص بار بيعطي, وسالت المهندسين قالوا له بيعطي دف أكثر من 300-350 متر. أنا عندي 120 متر لعند جاري خط إنش لحاله موجود. طبعا جاري من غير ذكر أسماء وكأنه له علاقة في البلدية مانع حدا يطب الخط كاملة مع أنه الإنش خص نص لإله من غير ما حدا يصحب من عنده. قلنا لهم يا عم طيب شو الحال؟ قالوا بدنا نحط تقريبا عليك خط 2 إنش 13-14 ألف شيكل كمان. قلت لهم يعني أنا فوق 20 ألف رح حطولي كمان خط 13 ألف. أوكي يا سيدي تعالوا تفرجوا فيش طريق لا بدخل باقر ولا بدخل غيره على الفحر وعلى غيره. طبعا المجلس البلدي دخلت جميع اعضائه حتى عند الاستاذ ابو يزن دخلت عنده. الاشكاليه الكبرى انهم حتى موظفين المي بطلوا يردوا لا علي ولا حتى على المجلس البلدي طبعا من غير ذكر اشخاص واسماء.
0: ايوه
1: بطلوا يردوا حتى على تلفونات المجلس البلدي الموجوده. طبعا دخلتهم اغلبيه المجلس دخلتهم في الموضوع من الاستاذ ابو الفهد للاستاذ معمر للاستاذ خالد ل والله تعب قلبي يا استاذ عادل وانا رايح جاي
0: انا تعب قلبي من بعيد
1: حتى دخلت الاستاذ ورنيت عليك امبارح بعرفش انك بالمسار انا امبارح.
0: أيوة
1: انا
0: ما بعرف انك بالمسار امبارح كنت يعني جمعه ولا عبالك. ايوه
1: الله يسعد
0: اول امبارح
1: فاللي بدي اطالب يعني شغله واحده انا بالنسبه لي ما بدي اقول لهم لا دار شهيد مهدده كانت بالهداد ولا دار ان اسرى ولا دار غير شيء. انا زلمه بدي اشرب مي بدال انتم ما بدكم تعطوني صور ليش حطيتوا علي 20 25 الف شيكل على سيارتي؟ فهمت القصد يا استاذ عادل؟
0: يعني حطوا

0: لك كل هذا
1: البلدية بتحط الديون قبل ما تعطيه خدمات.
0: أيوة حطوا لك كل هذه الأشياء ولسه ما إجاش دور.
1: موثقة وأبو الفهد.
0: طيب هو من يعني أنا بدي أسأل ال شو بقولوها الإحساس تبعك، الإحساس مش ده سألك أنت.
1: الإحساس.
0: أيوة. إحساسك كويس شغال إحساسك.
1: طبعا جدا جلدة الرأس ما شاء الله خفيفة.
0: إحساسك بقول لك إنه هم بدهم مش يشبكوا لك يعني في إشي.
1: هلا أنا لما أكون أيوة. المقول لك ما إله ظهر بطل.
0: فالسيف فالإحساس أصدق من ال.
1: هلا المشكلة عندي جاري.
0: أيوة.
1: أنا من غير ذكر أسماء جاري أنا اللي حاسه واللي يجب تقول إحساس قلبي.
2: أيوة إحساسك.
1: موظف الموظفين اللي في الصف الثاني والثالث.
2: طب روح على الصف الأول.
1: يا أخي بترن على واحد موظف مية بتفكر حالك راني على رئيس الوزراء.
2: أيوة.
1: ما برد على يعني على التلفون مرة وعشرين واليوم وبكرة وبعد
0: يعني
1: بكرة.
0: يعني كلهم حبايبنا هذول يعني سعد يعني لازم يسمع الموضوع من أول لآخر وكلهم حبايب هذول طبعا دير بالك.
1: والله أيوة. كلهم حبايبنا على طبعا أنا بحكي على المجلس البلدي. على الأعضاء كلهم حبايب. أنا
0: لا إحنا حبايبنا بنبعيدا ما في الشغل فيش حبايب يعني عشان تكون في الصورة يعني.
1: حبايب. اللي ما بيخدم الناس وعدم المؤاخذة ما هو قاعد لا سمح الله بيخدمني مني منه ولا تجملا منه.
0: يعني أنت إحساسك بقول لك إنه في توصية إنه يعني.
1: توصية. بعدين أنا يا سيدي هاي بالنسبة لك اسأل أي مهندس بلدي قل له نص بار قديش بيعطي ضغط.
0: أنا كلمة بار بحبهاش لأنه فيها حرام. احكي
1: لا هي سمح الله هي وحدة قياس موجودة في الأبيار موضوع فمع الاحترام يعني حبيبي أستاذنا.
0: فكرت يركبوا لك بار يعني.
1: لا لا لا. هلا انا اللي عشان اكون معك طبعا لما صارت معي اشكاليه سالت اكثر من مهندس طبعا داخل بلديه وخارج بلديه. خط الانش يا سيدي العزيز بالنسبه للدور اللي جنب بعض بيعطي 6 اشتراكات ل7 اشتراكات اوكي. للي دورهم بعيد عن 120 متر 150 متر بيعطي لحد 4 اشتراكات. انا طبعا جاري اشتراك واحد وانا بالنسبه لي اشتراك جنبه دخلوا لي بالتعقيدات مثلا ما قلت لهم على الطريق هذا شو بيقولوا لي. لسه بدنا نحكي مع وحدات المساحة تبعت التصوير الجوي على الطرق الداخلي. قلت لهم يا جماعة تخيلوا بدكم تحلوا لي مشكلة الشرق أوسط.
0: أنا بقترح إنه يكون يحكوا مع وحدة المتفجرات.
1: ينور عليك. أو وحدة المسارات برضو بصير يعني.
0: وحدة المسارات حلوة هاي أنا تخصصي أنا باجي بحط إكس على الدار كلها بفجرها بريحك منها.
1: يعني إذا أنا يعني أنت صديقي.
0: والله إنك زعلتني يعني إنه صاير معك هيك بصراحة.
1: قسما يعني. بالله ما زلت عليك.
0: والله إني زعلت يعني.
1: ولا طلعت على راديو ولا طلعت على مكالمة ولا حبيت أدخل أي حدا.
0: دونت
1: حتى
0: وري
1: بالنسبة
0: دونت
1: للمجلس البلدي يعني دخلناها بموضوع كله من أصدقائنا وحبايبنا من أيام الجامعات وأيام المدارس وإحنا والدار. بس ولكن يا اخي ما حدا معين عليهم انا بدي اقول لك يعني اللي هم الموظفين جهاد نيروخ واحد محمد سدر اثنين
0: كل
1: احترام الشديد
0: الاستاذ
1: مصعب عبيده زلمه ناوي يخدم بس ولكن الله تعالى انه ما هو حاكم في الموضوع
0: لا لا لا لا, لا.
1: فمع الاحترام الشديد والله استاذ
0: حاضرين حاضرين حاضرين,
1: يعني
0: حاضرين, حاضرين حاضرين انت خلي رقمك خلي رقمك عند سعد لانه
1: ها ما بدي خط طوار دار شهيد بدهاش خط طوار دار شهيد ما بدها طريق دار شهيد ما بدها صرف صحي
0: هدوها.
1: انا قلت لهم في البلديه ودخلت مع الاستاذ حاتم الجمل قلت المفروض البلديه ينحط عليها زي الاحتلال البريطاني للهنود للهند كتبوا على المقاهي وعلى المطاعم ممنوع دخول عزك الله الكلاب والهنود واحنا المفروض في البلديه ممنوع دخول اهل الشهداء والاسرى الشهاده لله انه جماعتنا ما هم محترمين لا شهيد ولا أسير وهذا يعني رحمة الختيار كانوا يقولوا إنه أيام الشهداء اليوم ما في حدا لا احترام لشهيد ولا غيره وأنا بالنسبة لي على الهوى أنا ما بدي فوار ولا بدي أشرب ولا بدي مية أنا بدي شغلة واحدة هل يجون صفطوا ليهم على الساعة
0: يموهم
1: بالضبط إلى حد ما الله يقول لك يخلص الحرب بس تخلص الحرب أنا ما بكتب بدي أكتب أحالي كمبيالات على أساس إنه بعد الحرب أنا جاهز فيها شو بدهم يا استاذ عادل
0: ابو احمد تبيع جنسيتك واشوف لك دوله هيك في جنوب الاتحاد الافريقي
1: فيش يا ابو احمد فيش دوله والله لا تعيش في دوله ما بينفع اقول لك انا لو معنا انا يعني الواحد السيوله بنزل بيفتح له عين ميه وبيجيب طاقه شمسيه زي ما تفضل وبيعيش في مساراته لحاله ما بده
0: يعمل
1: كل خدمات البلديه يعني هم ليش بيخلوا الواحد يحكي على راديو ليش
0: حاضر حاضر حاضر
1: انت فهمتني يا ابو احمد انا مش بحكي حرقت انا لما بنزل موظف بلديه بقول لي انت عايش مستعجل في واحد مقدم من شهر 7 لعام شو قاعد بتسوي انت كموظف بلديه تخدمني
0: طيب احنا سمعناك للاخر وانا مبسوط انه انت يعني فضفضت لانه انت بتعز علي وغالي وانا بحبش وأنا اللي يصير معك هيك للامانه يعني
1: ابو احمد
0: انا زعلت انه صاير معك هيك اقسم بالله يعني بحب يعني انا مع الناس الكذا يعني انه بحب الامور تكون دائما هيك
1: يا الله عزك واصلك الطيب
0: يا ابو احمد حاضرين يا حبيبي حاضرين يا ابو المجد بكره موضوعك اونلاين وأون إير على الهواء وعلى الخطوط كلها إن شاء الله، وأنت معنا والإخوان معنا لنتبع معاك وين هذا القصة رايحة إن شاء الله رب العالمين. حاضرين حاضرين.
1: أنا بس اللي بدي أسألك، اللي بدي أحكي لك إياه إنه في موضوع محسوبيات ولا موجودة بس. هذه هي بصاير هذا اللي جرى، ومشكور كثير يا أبو أحمد حبيبي. على وسعة صدرك.
0: حاضر يا حبيبي.
1: وشكرا حاضر. حاضر.
0: شو سوينا إحنا إذا بدك كنا شكرا بس نشرب مي عندك باب الدار.
1: يلا بتشرف
0: حبيبي القلب يسعدك تحية.
1: والمنسف الكركي بحضر.
0: احنا بدنا مناسف اشرب مي
1: والله واجبك.
0: الله يرضى عليك ابو المجد حبيبي ان شاء الله قصتك سهله ان شاء الله بتكون وميسره ومسهله. واذا كان هذا الموضوع يعني حقيقه انه في
1: ما زليت عليك
0: لا يا زلم انت خلاص انت بس انا خليني احكي اللي بدي اياه انت خلاص تقلقش في. تحياتي يا ابو المجد شكرا لك. شوف انا بدي احكي كلمه لاخواننا في المجلس البلدي ولاخواننا الموظفين في كل القطاعات المسؤوله في المي والكهرباء والخدمات والمستشفيات وال والله العظيم والله العظيم والله العظيم الناس بتميز. أنا قبل فترة ويمكن نزلت على هذا رحت في شهادة للبنت يعني بدي أصدقها في التعليم العالي، وهي كمان مرة شهادة حق والله والله والله، وأنا طبعا بعرفش ولا حدا فيهم أقسم بالله ما بعرف ولا حدا. يمكن ساعتين ونص وأنا أستنى وأنا مبسوط. انت بتخيل وانت تستنى وجواتك شعور حلو. ليش؟ لانه انت بتروح بتاخد باحترام رقم دور ورقة تاخدها دور رقم كيف في البنك يعني ومش عارف شو، وهذا نادرا ما تشوفه انت في الدوائر العامة. وبتوقف او بتقعد يعني في كمان كراسي اللي بده يقعد كان هيك منيح ودورك رقم 10 20 30 5 قديش رقمك هذا؟ طيب هل بيجي حدا من هون مسكرين البواب وكله قدامه يعني كله قدام الناس كله قدام الناس ولا هذا؟ أجا واحد من جماعة بسلم عليك فلان أجوا ما تعرف إلا يكون في هيك من جماعة بسلم عليك فلان. والله يا إخوان إنه أجا حامل هالوراق قال يعني إنه مستعجل يعني من هذول الناس المقرفين جدا مقززين جدا اللي الله لا يصبحهم بخير جدا. أجا قال يعني معجوك الزلمة وهيك بتطلع من مش عارف شو و أنا لساني بدي أخلي خلاص اهدى يا عادل اهدى يا عادل. المهم أجا الزلمة قال من ورا الشباك بحكي تليفون يعني قل له معلش أنا جاي من طرف الكذا قال له خد ورقة قال له لا أنا جاي من يعني من قال له يا أخي معاك ورقة أعطيني دورك أشوف قال له بقول لك أنا عشان مستعجل بس ودوني الجماعة أنا بعرفش والله أنا يعني صار الزلمة قال إيش هبط شوية قال له أنا بعرفش والله يعني أنا بس إنه جاي إذا بدكش أنا قال له جيب ورق. والله العظيم والله العظيم أحسن من أي إشي في الدنيا. هذه النوعية من الموظفين بدنا إياها، هذه النوعية من المؤسسات بدنا إياها، هذه النوعية من الناس بدنا إياها. والزلمة اتكرفت ونزل ورجعوه وراح وزي يعني طلع قال نافش ريشه من جماعة اللي يعني هذول المقرفين بس هيك بسميهم المقرفين اللي بفكر إنه هو يعني في البلد مش عارف إيش. هلأ أنا بتمنى إنه إحنا أقسم بالله العظيم الناس اللي كانوا موجودين أنا متأكد أنهم جواتهم شعور زي فواحدة من الأخوات عرفتني يعني بتقول لي وانت والله زينا قاعد تستنى أكتر بالعكس ومبسوط وخلينا أتأخر أجي بكرة كمان تمام زي شو وأنا عراسي ريشة. والله العظيم فأنا بتمنى أنه هذا النظام يتعمم في ثقافتنا في حياتنا ولا إيش وما صار لوش إيش الموظف ما انفصلش يعني كمان لما الموظف بيكون حقاني لما الموظف بيكون قوي وبيكون هو أصلا معبي الكرسي تبعه وبيكون جايب كل ثقة وبيشتغل في نظام معين ما حدش بيلانه بدلوانه لعنده والله الرئيس ما بقدر يحكي معاه الرئيس ما بقدر يحكي معاه مين مكان يكون اللي أجا وقده لأنه هو حق. بس لما يكون عباطل بيكون خايف من زميله ليش خايف من زميله؟ لأنه كله مسكني تمسكك وسكتني تسكتك والباقي عندكم إلى اللقاء.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع. وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طلكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: راديو موال

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي. أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
2: راديو موال.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال.

0: بربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا بكتاي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف، بدك تدبر حطني يا عم دفع نصفه.
2: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسيني سوى مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسيني سوى منه هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا بركوف شفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات ومو ساكن ببيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

قریب البني آدم كيف بيلبن الناس بهذا الطلاسة. هو بيعرف قديش عزيزهم جوا.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: الله لا يكثر الإحسان والرحمة بتجاهل الخاطئ ونسيان الخطية. لابد من معاقبة الخطية ولابد من دفع ثمنها، فكيف يمكنه أن يبقي رحمته ويتعامل مع الخطية في الوقت ذاته؟ أرجو أن تبقى في صحبة مستمعي لنجيب عن هذا التساؤل الهام.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، قد وصل الرب بنا بسلام إلى لقاء آخر ضمن برنامج كنوز الحكمة الذي يأتيكم من الاثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع. أهلا وسهلا بكم معنا.

أحد المواقع القريبة من شواطئ المحيط الأطلسي كان بعض المهندسين يقيمون جسرا عظيما للربط بين جزيرتين، وبناء الجسور في قلب المحيط ليس عملا سهلا، فهو يستلزم غرس دعامات وأعمدة ضخمة في أماكن محددة في قاع المحيط. وفي أحد مواقع هذه الأعمدة فوجئ المهندسون بمشكلة لم تكن في الحسبان، إذ وجدوا في ذات الموقع جسما حديديا ضخما يعوق العمل، واتضح أنه قارب شحن قديم محمل بالأحجار سبق أن غرق واستقر في القاع. وعبثا حاول المهندسون رفع القارب، فقد كان مغروسا بالطين واستعصى رفعه على كل الروافع الميكانيكية المتاحة.

غير أن أحد المهندسين توصل إلى الحل، فقد جعل الغواصين يربطون القارب بسلاسل قوية ويشدون هذه السلاسل إلى جسم سفينتين كبيرتين طافيتين فوق ماء المحيط. وبعد ساعات قليلة حدثت المعجزة، فبدون روافع أو معدات خاصة جاءت دورة المد، فارتفعت مياه المحيط وارتفعت معها السفينتان، فاقتلعتا القارب الغائص من أعماق المحيط. إن القارب الذي لم تحرره الروافع حررته قوة المد الجبارة للمحيط الأطلسي، لقد اقتلعته من الطين فحررت جذوره، فاستطاعت الروافع بعد ذلك أن تنشله إلى البر. أصدقائي، من خلال تجاربنا في الحياة هناك روافع كثيرة نستخدمها لننهض ونسير، كالأخلاق والتدين وممارسة العبادات والأعمال الصالحة، ولكن هذه لن تستطيع أن تحرر قلوبنا وتعطينا سلاما روحيا. لا بد من يد الرب القوية ووجهه ليسير أمامنا. يا رب، أشواق القلب إليك حقيقية لكن العزم جبان، الرغبة صادقة وعميقة والنية خالصة الأركان، عزيمتي تدفعني، عزيمتي تخذلني، إرادتي تخدعني بالزيف والبهتان، أحتاج إلى روحك كي يشعل في قلبي لهيبا وكي يشرق في فكري نورا ويسكب في روحي فيضا. يا رب، أحتاج إلى وجهك ليكون قوة تساند ضعفي وتجبر وهن عزيمتي، أحتاج إلى تيار نعمتك الجارف يدفع مركبتي إلى عمق مقاصدك وإلى السير دائما في طريقك.

0: حان موعدنا الآن مع الأخ سهيل ودراسة جديدة في سفر الخروج.
1: أهلا بكم معي أحبائي في دراسة أخرى من سفر الخروج. أتطلع الآن أن نقضي معا وقتا مفيدا بينما نتابع ماذا حصل للشعب بعد ارتكابهم خطية عبادة العجل الذهبي وغفران الرب لهم. إذن رأينا في المرة الماضية مأساة الشعب القديم بعبادتهم للعجل الذهبي. اعتقد الناس أن موسى قد اختفى كليا أو قتل، ومن هنا أرادوا أن يصنعوا لأنفسهم أصناما لتقودهم في البرية، وهارون رئيس الكهنة سار معهم في التيار. أهم يخرقون الناموس بهذه السرعة؟ في هذه الأثناء كان موسى على الجبل يتسلم من الله الوصايا العشر ومخطط خيمة الاجتماع. أراد الله أن يبيد الشعب، ولكن موسى تضرع إلى الله بصلاة جريئة من أروع ما يكون. قال لله: هذا شعبك، أنت الذي أخرجته من مصر بذراع قوية، أنت ترتكب خطأ يا رب بإبادتهم. لقد تمسك بمجد الله وذكر اسمه القدوس والقسم الذي حلف به، فكان حجة قوية في يده. سيشمت المصريون ويقولون أنك لم تقدر أن تحافظ عليهم، هم شعبك يا رب، وأنت وعدت أن تحضرهم إلى الأرض. وهذه الصلاة يا صديقي حركت يد الله. وضع هارون والشعب اللوم في كل هذا على موسى. ظنوا أن موسى تركهم وتخلى عنهم فاتجهوا إلى العجل الذهبي، وكذب هارون قائلا أنه رمى الذهب في النار فصار عجلا. كان الشعب غارقا في العري والممارسات الجنسية القبيحة. غضب موسى جدا، ولكنه في نفس الوقت كان شفيعا عظيما للشعب. اتجه إلى قلب الله وحرك ذراعه. كان الحكم على الخطية مرعبا إذ قتل الذين اقترفوا الذنب وتطهر المكان جيدا، وبعد ذلك اعترف الشعب بخطيتهم ليصفح عنهم الرب. أبدى موسى نعمة رائعة وتوحد مع الشعب وأبى أن يأخذ كرامة من دونهم. قال: أنا مع الشعب ومن الشعب، إذا لم تحضرهم إلى الأرض أبدني معهم. وفي النهاية كل الذين لم يرتكبوا الخطية سيقودهم ملاك الله الذي هو شخص المسيح قبل التجسد. بسبب شفاعة موسى لم يتخلى الله عن شعبه. يجب أن يترك هذا في نفوسنا أثرا عميقا عن أهمية الصلاة.
2: بدأنا نتأمل في الأصحاح 33. كان الله يحضر الشعب لدخول الأرض ويطلب منهم أن يزيلوا كل ما يشير إلى الوثنية من وسطهم حتى يقدر أن يتعامل معهم. نتابع اليوم تأملاتنا في هذا الأصحاح 33، وسنقرأ منه ابتداء من العدد 7 وحتى 11.
0: وأخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة بعيدا عن المحلة ودعاها خيمة الاجتماع، فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة، وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة. وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى، فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة، ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته، ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وإذا رجع موسى إلى المحلة كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة.
1: لاحظ أن موسى نصب الخيمة خارج المحلة أو خارج المخيم، وفي ذلك الوقت كانت عبارة عن مجرد خيمة بسيطة للاجتماع. وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى. والسؤال هنا: هل رأى أحد الله؟ يخبرنا إنجيل يوحنا أن أحد أحدا قط لم يرى الله، ومن رأى يسوع فقد رأى الله. يسوع المسيح هو الإعلان عن الله في هيئة بشرية، وفي العهد القديم كان اسمه ملاك الرب، وهو الذي تحدث مع موسى، ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. تماما كما يتحدث الأصدقاء سويا، كان الرب يتحدث مع موسى وجها لوجه. وإذا رجع موسى إلى المحلة، كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة. هذا ذكر آخر ليشوع، الرجل الذي كان يعد ليخلف موسى في قيادة الشعب.
2: نتابع القراءة الآن من العدد 12 وحتى نهاية الأصحاح 33.
0: وقال موسى للرب: انظر، أنت قائل لي أصعد هذا الشعب، وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني. فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك، وانظر أن هذه الأمة شعبك. فقال: وجهي يسير فأريحك. فقال له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. فقال الرب لموسى: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. فقال: أرني مجدك. فقال: أجيز كل جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأترأف على من أترأف، وأرحم من أرحم. وقال: لا تقدر أن ترى وجهي، لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب: هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة، ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى اجتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي، وأما وجهي فلا يرى.
1: فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. كان موسى يطلب ما طلبه بولس الرسول في رسالة فيلبي: لأعرفه. وهو نفس الأمر الذي طلبه فيلبس عندما قال: أرنا الآب وكفانا. أنا أؤمن أن كل ابن لله حقيقي له شوق في قلبه أن يعرف الله. فقال: وجهي يسير فأريحك. فقال له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. عرف موسى أنه يحتاج إلى حضرة الله معه، وأنه لا يستطيع التحرك بدونه. يا له من نصيب صالح ورجاء ثمين، حضور الرب معنا طوال رحلة البرية، وراحة لنا في النهاية، النعمة لمواجهة حاجاتنا الحاضرة، والمجد كمستقبلنا المضمون. أليس بمسيرك معنا فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض؟ لقد ميز الله الشعب القديم عن غيره من الشعوب لهدف محدد، وهو اليوم يميز كنيسته لتكون شعبا خاصا له. وقال الرب لموسى: لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. يصبح موسى حميما جدا مع الله، ولكنه لم يستطع أن يرى الله وجها لوجه. يستخدم بولس العدد 19 في رسالة روميا عندما يقول: لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. وقال: لا تقدر أن ترى وجهي، لأن الإنسان لا يراني ويعيش. هذه حقيقة يا صديقي، أننا لن نقدر أبدا أن نرى الله وجها لوجه. لم يستطع موسى أن يرى الله، لكن الله أراه علامة على حضوره. قال يسوع أنه عندما يأتي ثانية إلى الأرض ستكون هناك علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض، ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. عندما وضع المسيح نفسه وجاء إلى الأرض، ترك المجد وظل الله. لهذا استطاع أن يقول: من رآني فقد رأى الآب. لن نستطيع أن نرى الله، بل سنرى الرب يسوع المسيح، وسيكون في هيئته البشرية التي أخذها حين تجسد. واليوم هو في جسد ممجد، وفي يوم من الأيام سنصير مثله. يخبرنا يوحنا في رسالته الأولى: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. هذا هو رجاء المؤمنين الذين يسيرون بالإيمان، وهذه هي الطريقة التي سيسير بها موسى. كان يعلم أنه لا بد من وجود الله معه، وإلا فشل. واليوم نحن نحتاج إلى حضوره معنا أصدقائي لمواجهة مشاكل الحياة اليومية.
2: ننتقل الآن إلى الأصحاح 34 ونقرأ منه الآيات 9 الأولى.
0: ثم قال الرب لموسى: انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما، وكن مستعدا للصباح، واصعد في الصباح إلى جبل سيناء، وقف عندي هناك على رأس الجبل، ولا يصعد أحد معك، وأيضا لا يرى أحد في كل الجبل. الغنم أيضا والبقر لا ترعى إلى جهة

0: وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء، مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد وقال: إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد فليسر السيد في وسطنا، فإنه شعب صلب الرقبة، واغفر إثمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا.
1: هذان هما اللوحان الجديدان، لأن اللوحين الأولين قد كسرهما موسى عندما نزل من على الجبل ورأى أبناء الشعب يعبدون العجل الذهبي، والآن ها هو يرجع إلى الجبل بلوحين فارغين. فنزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب. الرب الآن ينادي باسمه. لماذا؟ عندما أذكر أمامك اسما ما، فإنك تكون في مخيلتك صورا تختص بهذا الاسم، مثلا جبران خليل جبران، أو ابن سينا، أو الإسكندر المكدوني. هكذا الله أراد لأبناء الشعب أن يتذكروا اختباراتهم مع الرب منذ أن أخرجهم من أرض مصر، فنادى باسمه وقال: الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية. الله لا يكثر الإحسان والرحمة بتجاهل الخاطئ ونسيان خطيته، لابد من معاقبة الخطية ولابد من دفع ثمنها. ما الذي يحدث إذن؟ كيف يمكنه أن يبقي رحمته ويتعامل مع الخطية في الوقت ذاته؟ وجود الذبيحة. الذبائح التي كان يقدمها أبناء الشعب في تلك الأيام لم تكن تزيل الخطية نهائيا، ولكنها كانت تشير إلى تلك الذبيحة العظمى الكاملة، شخص الرب يسوع الذي أزال الخطية وتعامل معها من جذورها بموته على الصليب. ولكنه لن يبرئ إبراء، مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. من الجيد أن نتذكر اليوم أننا نستطيع ارتكاب خطية تؤثر على أولادنا وأولاد أولادنا من بعدنا. وكثيرا اليوم ما نرى أمراضا وراثية بسبب خطية الأب أو الجد أو الجد الأكبر. ومرة رابعة يدعى فيها الشعب صلب الرقبة. أرجو أن تكون قد تحققت الآن مستمعي أن الله لم يخلص الشعب العبراني القديم لشيء جيد أو مميز فيهم، بالعكس كان شعبا صلب الرقبة. نتابع القراءة في هذا الأصحاح 34 من العدد العاشر وحتى 17.
0: فقال: ها أنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك، أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم، فيرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه فعل الرب، إن الذي أنا فاعله معك رهيب. احفظ ما أنا موصيك اليوم، ها أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين واليابوسيين. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها لئلا يصير فخا في وسطك، بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم، فإنك لا تسجد لإله آخر، لأن الرب اسمه غيور، إله غيور هو. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم، فتدعى وتأكل من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك، فتزني بناتهم وراء آلهتهن، ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن. لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة.
1: إن الذي أنا فاعله معك رهيب. كلمة رهيب هنا هي جزء من ترس الرب الذي وفره لحماية الشعب، ولو لم يفعل ذلك لابتلعهم الأعداء ابتلاعا. كان الله سيخلصهم من أعدائهم، ولكنه حذرهم من عدم صنع أي عهد مع شعوب الأرض. لماذا؟ لأن هذا كان

0: فخا لهم للعودة إلى الوثنية، فإنك لا تسجد لإله آخر لأن الرب اسمه غيور، إله غيور هو. إنه إله غيور ولا يحب أن يشارك مجده مع آلهة مزيفة، وهذا ليس عيبا البتة. أخذت زوجة مرة تتفاخر بأن زوجها لا يغار عليها، أظنها مخطئة لأنه لو لم يغر عليها لكان لا يحبها. الغيرة في محبة الشخص أنك لا تريد أن تشاركه مع الآخرين. طبعا هناك الغيرة الشريرة، ولكن هنا الغيرة مختلفة. عندما تحب شخصا ما فإنك تهتم به كثيرا. كانت أرض كنعان مغطاة بعبادة الأوثان والزنا، والله هنا يحذر شعبه من الاختلاط بهم أو عمل عهود معهم. كان عليهم إما أن يدمروهم أو يطردوهم من الأرض. السبب الرئيس من ذلك هو حماية الله لخاصته من عبادة الأصنام، كما أنه يريد حمايتهم من الأمراض السارية التي كانت متفشية بين شعوب الأرض وقتئذ. ولكننا سنرى فيما بعد أن الشعب لم يسمع لصوت الله وحصد نتائج وخيمة من أفعاله، حتى أن الله أسلمهم إلى السبي في بابل. يقول العدد 18 ما يلي: تحفظوا عيد الفطير، 7 أيام تأكل فطيرا كما أمرتك في وقت شهر أبيب، لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر. كان الله يعد الشعب لدخول الأرض عن طريق إعادة إرساء الأعياد والسبوت. ثم يتابع الله ويعطي الشعب إرشادات فيما ينبغي أن يفعلوا أو لا يفعلوا. كان على أبناء الشعب أن يضعوا الله أولا، وكان عليهم أن يتجنبوا الأشياء غير العادية كطبخ الجدي بلبن أمه مثلا. والآن استمع إلى هذه الفقرة الأخيرة الرائعة من الأصحاح 34 ابتداء من الآية 29:
1: وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوحا الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه، فنظر هارون وجميع بني إسرائيل موسى وإذا جلد وجهه يلمع فخافوا أن يقتربوا إليه، فدعاهم موسى، فرجع إليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة فكلمهم موسى، وبعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل فأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء، ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا. وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصى. فإذا رأى بنو إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه.
2: يا لها من آيات رائعة لا تحتاج إلى أي تعليق من جهتي، فهي تصور نفسها بنفسها. تأكد يا أخي أن الشركة السرية مع الله بالصلاة لن تجعل وجهك يلمع فحسب، بل حياتك كلها ستشع ضياء لمجد الله.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
4: راديو موال

اكبر ان الحب تسلي تسلي على طول على بالي على طول في خيالي على طول وانا كنت مفكر ان الحب تسلي.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولرويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح مراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح مراحل العائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
5: راديو موال

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

اللحية.

0: تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع الكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغدي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: راديو موال

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طلكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

غمرتيني بلطفك ممنون

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: الله لا يكثر الإحسان والرحمة بتجاهل الخاطئ ونسيان الخطية. لابد من معاقبة الخطية ولابد من دفع ثمنها، فكيف يمكنه أن يبقي رحمته ويتعامل مع الخطية في الوقت ذاته؟ أرجو أن تبقى في صحبة مستمعي لنجيب عن هذا التساؤل الهام.

طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل. قد وصل الرب بنا بسلام إلى لقاء آخر ضمن برنامج كنوز الحكمة الذي يأتيكم من الاثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع. أهلا وسهلا بكم معنا.

في أحد المواقع القريبة من شواطئ المحيط الأطلسي كان بعض المهندسين يقيمون جسرا عظيما للربط بين جزيرتين، وبناء الجسور في قلب المحيط ليس عملا سهلا، فهو يستلزم غرس دعامات وأعمدة ضخمة في أماكن محددة في قاع المحيط. وفي أحد مواقع هذه الأعمدة فوجئ المهندسون بمشكلة لم تكن في الحسبان، إذ وجدوا في ذات الموقع جسما حديديا ضخما يعوق العمل، واتضح أنه قارب شحن قديم محمل بالأحجار سبق أن غرق واستقر في القاع. وعبثا حاول المهندسون رفع القارب، فقد كان مغروسا بالطين واستعصى رفعه على كل الروافع الميكانيكية المتاحة.

الحيرة أن أحد المهندسين توصل إلى الحل، فقد جعل الغواصين يربطون القارب بسلاسل قوية ويشدون هذه السلاسل إلى جسم سفينتين كبيرتين طافيتين فوق ماء المحيط. وبعد ساعات قليلة حدثت المعجزة، فبدون روافع أو معدات خاصة جاءت دورة المد، فارتفعت مياه المحيط وارتفعت معها السفينتان فاقتلعتا القارب الغائص من أعماق المحيط. إن القارب الذي لم تحرره الروافع حررته قوة المد الجبارة للمحيط الأطلسي، لقد اقتلعته من الطين فحررت جذوره، فاستطاعت الروافع بعد ذلك أن تنشله إلى البر. أصدقائي، من خلال تجاربنا في الحياة هناك روافع كثيرة نستخدمها لننهض ونسير، كالأخلاق والتدين وممارسة العبادات والأعمال الصالحة، ولكن هذه لن تستطيع أن تحرر قلوبنا وتعطينا سلاما روحيا. لا بد من يد الرب القوية ووجهه ليسير أمامنا. يا رب، أشواق القلب إليك حقيقية لكن العزم جبان، الرغبة صادقة وعميقة والنية خالصة الأركان، عزيمتي تدفعني، عزيمتي تخذلني، إرادتي تخدعني بالزيف والبهتان. أحتاج إلى روحك كي يشعل في قلبي لهيبا، وكي يشرق في فكري نورا ويسكب في روحي فيضا. يا رب، أحتاج إلى وجهك ليكون قوة تساند ضعفي وتجبر وهن عزيمتي. أحتاج إلى تيار نعمتك الجارف يدفع مركبتي إلى عمق مقاصدك وإلى السير دائما في طريقك.

0: حان موعدنا الآن مع الأخ سهيل ودراسة جديدة في سفر الخروج.
1: أهلا بكم معي أحبائي في دراسة أخرى من سفر الخروج. أتطلع الآن أن نقضي معا وقتا مفيدا بينما نتابع ماذا حصل للشعب بعد ارتكابهم خطية عبادة العجل الذهبي وغفران الرب لهم. إذن رأينا في المرة الماضية مأساة الشعب القديم بعبادتهم للعجل الذهبي. اعتقد الناس أن موسى قد اختفى كليا أو قتل، ومن هنا أرادوا أن يصنعوا لأنفسهم أصناما لتقودهم في البرية، وهارون رئيس الكهنة سار معهم في التيار. هم يخرقون الناموس بهذه السرعة. في هذه الأثناء كان موسى على الجبل يتسلم من الله الوصايا العشر ومخطط خيمة الاجتماع. أراد الله أن يبيد الشعب، ولكن موسى تضرع إلى الله بصلاة جريئة من أروع ما يكون. قال لله: هذا شعبك، أنت الذي أخرجته من مصر بذراع قوية، أنت ترتكب خطأ يا رب بإبادتهم. لقد تمسك بمجد الله وذكر اسمه القدوس والقسم الذي حلف به، فكان حجة قوية في يده. سيشمت المصريون ويقولون أنك لم تقدر أن تحافظ عليهم، هم شعبك يا رب، وأنت وعدت أن تحضرهم إلى الأرض. وهذه الصلاة يا صديقي حركت يد الله. وضع هارون والشعب اللوم في كل هذا على موسى. ظنوا أن موسى تركهم وتخلى عنهم فاتجهوا إلى العجل الذهبي، وكذب هارون قائلا أنه رمى الذهب في النار فصار عجلا. كان الشعب غارقا في العري والممارسات الجنسية القبيحة. غضب موسى جدا، ولكنه في نفس الوقت كان شفيعا عظيما للشعب. اتجه إلى قلب الله وحرك ذراعه. كان الحكم على الخطية مرعبا إذ قتل الذين اقترفوا الذنب وتطهر المكان جيدا، وبعد ذلك اعترف الشعب بخطيتهم ليصفح عنهم الرب. أبدى موسى نعمة رائعة وتوحد مع الشعب وأبى أن يأخذ كرامة من دونهم. قال: أنا مع الشعب ومن الشعب، إذا لم تحضرهم إلى الأرض أبدني معهم. وفي النهاية كل الذين لم يرتكبوا الخطية سيقودهم ملاك الله الذي هو شخص المسيح قبل التجسد. بسبب شفاعة موسى لم يتخلى الله عن شعبه. يجب أن يترك هذا في نفوسنا أثرا عميقا عن أهمية الصلاة.
2: بدأنا نتأمل في الأصحاح 33. كان الله يحضر الشعب لدخول الأرض ويطلب منهم أن يزيلوا كل ما يشير إلى الوثنية من وسطهم حتى يقدر أن يتعامل معهم. نتابع اليوم تأملاتنا في هذا الأصحاح 33، وسنقرأ منه ابتداء من العدد 7 وحتى 11.
0: وأخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة بعيدا عن المحلة ودعاها خيمة الاجتماع، فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة، وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة. وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى، فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة، ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته، ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وإذا رجع موسى إلى المحلة كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة.
1: لاحظ أن موسى نصب الخيمة خارج المحلة أو خارج المخيم، وفي ذلك الوقت كانت عبارة عن مجرد خيمة بسيطة للاجتماع. وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى. والسؤال هنا: هل رأى أحد الله؟ يخبرنا إنجيل يوحنا أن أحدا قط لم يرى الله، ومن رأى يسوع فقد رأى الله. يسوع المسيح هو الإعلان عن الله في هيئة بشرية، وفي العهد القديم كان اسمه ملاك الرب، وهو الذي تحدث مع موسى، ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. تماما كما يتحدث الأصدقاء سويا، كان الرب يتحدث مع موسى وجها لوجه. وإذا رجع موسى إلى المحلة، كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة. هذا ذكر آخر ليشوع، الرجل الذي كان يعد ليخلف موسى في قيادة الشعب.
2: نتابع القراءة الآن من العدد 12 وحتى نهاية الأصحاح 33.
0: وقال موسى للرب: انظر، أنت قائل لي أصعد هذا الشعب، وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني. فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك، فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك، وانظر أن هذه الأمة شعبك. فقال: وجهي يسير فأريحك. فقال له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. فقال الرب لموسى: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. فقال: أرني مجدك. فقال: أجيز كل جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأترأف على من أترأف، وأرحم من أرحم. وقال: لا تقدر أن ترى وجهي، لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب: هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة، ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى اجتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي، وأما وجهي فلا يرى.
1: فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك، فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. كان موسى يطلب ما طلبه بولس الرسول في رسالة فيلبي: لأعرفه. وهو نفس الأمر الذي طلبه فيلبس عندما قال: أرنا الآب وكفانا. أنا أؤمن أن كل ابن لله حقيقي له شوق في قلبه أن يعرف الله. فقال: وجهي يسير فأريحك. فقال له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. عرف موسى أنه يحتاج إلى حضرة الله معه، وأنه لا يستطيع التحرك بدونه. يا له من نصيب صالح ورجاء ثمين، حضور الرب معنا طوال رحلة البرية، وراحة لنا في النهاية، النعمة لمواجهة حاجاتنا الحاضرة، والمجد كمستقبلنا المضمون. أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. لقد ميز الله الشعب القديم عن غيره من الشعوب لهدف محدد، وهو اليوم يميز كنيسته لتكون شعبا خاصا له. وقال الرب لموسى: لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. يصبح موسى حميما جدا مع الله، ولكنه لم يستطع أن يرى الله وجها لوجه. يستخدم بولس العدد 19 في رسالة روميا عندما يقول: لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم، وأترأف على من أترأف. وقال: لا تقدر أن ترى وجهي، لأن الإنسان لا يراني ويعيش. هذه حقيقة يا صديقي، أننا لن نقدر أبدا أن نرى الله وجها لوجه. لم يستطع موسى أن يرى الله، لكن الله أراه علامة على حضوره. قال يسوع أنه عندما يأتي ثانية إلى الأرض ستكون هناك علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض، ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. عندما وضع المسيح نفسه وجاء إلى الأرض ترك المجد وظل الله، لهذا استطاع أن يقول من رآني فقد رأى الآب. لن نستطيع أن نرى الله، بل سنرى الرب يسوع المسيح، وسيكون في هيئته البشرية التي أخذها حين تجسد. واليوم هو في جسد ممجد، وفي يوم من الأيام سنصير مثله. يخبرنا يوحنا في رسالته الأولى: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. هذا هو رجاء المؤمنين الذين يسيرون بالإيمان، وهذه هي الطريقة التي سيسير بها موسى. كان يعلم أنه لا بد من وجود الله معه، وإلا فشل. واليوم نحن نحتاج إلى حضوره معنا أصدقائي لمواجهة مشاكل الحياة اليومية.
2: ننتقل الآن إلى الأصحاح 34 ونقرأ منه الآيات 9 الأولى.
0: ثم قال الرب لموسى: انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما، وكن مستعدا للصباح، واصعد في الصباح إلى جبل سيناء، وقف عندي هناك على رأس الجبل، ولا يصعد أحد معك، وأيضا لا يرى أحد في كل الجبل. الغنم أيضا والبقر لا ترعى إلى جهة ذلك الجبل. فنحت لوحين من حجر كالأولين، وبكر موسى في الصباح وصعد إلى جبل سيناء كما أمره الرب، وأخذ في يده لوحي الحجر. فنزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب. فاجتاز الرب قدامه ونادى الرب: الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء، مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد وقال: إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد فليسر السيد في وسطنا، فإنه شعب صلب الرقبة، واغفر إثمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا.
1: هذان هما اللوحان الجديدان، لأن اللوحين الأولين قد كسرهما موسى عندما نزل من على الجبل ورأى أبناء الشعب يعبدون العجل الذهبي، والآن ها هو يرجع إلى الجبل بلوحين فارغين. فنزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب. الرب الآن ينادي باسمه. لماذا؟ عندما أذكر أمامك اسما ما، فإنك تكون في مخيلتك صورا تختص بهذا الاسم، مثلا جبران خليل جبران، أو ابن سينا، أو الإسكندر المكدوني. هكذا الله أراد لأبناء الشعب أن يتذكروا اختباراتهم مع الرب منذ أن أخرجهم من أرض مصر، فنادى باسمه وقال: الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية. الله لا يكثر الإحسان والرحمة بتجاهل الخاطئ ونسيان خطيته. لابد من معاقبة الخطية، ولا بد من دفع ثمنها. ما الذي يحدث إذن؟ كيف يمكنه أن يبقي رحمته ويتعامل مع الخطية في الوقت ذاته؟ وجود الذبيحة. الذبائح التي كان يقدمها أبناء الشعب في تلك الأيام لم تكن تزيل الخطية نهائيا، ولكنها كانت تشير إلى تلك الذبيحة العظمى الكاملة، شخص الرب يسوع الذي أزال الخطية وتعامل معها من جذورها بموته على الصليب. ولكنه لن يبرئ إبراء، مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. من الجيد أن نتذكر اليوم أننا نستطيع ارتكاب خطية تؤثر على أولادنا وأولاد أولادنا من بعدنا. وكثيرا اليوم ما نرى أمراضا وراثية بسبب خطية الأب أو الجد أو الجد الأكبر. ومرة رابعة يدعى فيها الشعب صلب الرقبة. أرجو أن تكون قد تحققت الآن مستمعي أن الله لم يخلص الشعب العبراني القديم لشيء جيد أو مميز فيهم، بالعكس كان شعبا صلب الرقبة.
2: نتابع القراءة في هذا الأصحاح 34 من العدد العاشر وحتى 17.
0: فقال: ها أنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك، أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم، فيرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه فعل الرب، إن الذي أنا فاعله معك رهيب. احفظ ما أنا موصيك اليوم، ها أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها لئلا يصير فخا في وسطك، بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم، فإنك لا تسجد لإله آخر، لأن الرب اسمه غيور، إله غيور هو. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم، فتدعى وتأكل من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك، فتزني بناتهم وراء آلهتهن، ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن. لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة.
1: إن الذي أنا فاعله معك رهيب. كلمة رهيب هنا هي جزء من ترس الرب الذي وفره لحماية الشعب، ولو لم يفعل ذلك لابتلعهم الأعداء ابتلاعا. كان الله سيخلصهم من أعدائهم، ولكنه حذرهم من عدم صنع أي عهد مع شعوب الأرض. لماذا؟ لأن هذا كان فخا لهم للعودة إلى الوثنية. فإنك لا تسجد لإله آخر، لأن الرب اسمه غيور، إله غيور هو. إنه إله غيور ولا يحب أن يشارك مجده مع آلهة مزيفة، وهذا ليس عيبا البتة. أخذت زوجة مرة تتفاخر بأن زوجها لا يغار عليها. أظنها مخطئة، لأنه لو لم يغار عليها لكان لا يحبها. الغيرة في محبة الشخص أنك لا تريد أن تشاركه مع الآخرين. طبعا هناك الغيرة الشريرة، ولكن هنا الغيرة مختلفة. عندما تحب شخصا ما فإنك تهتم به كثيرا. كانت أرض كنعان مغطاة بعبادة الأوثان والزنا، والله هنا يحذر شعبه من الاختلاط بهم أو عمل عهود معهم. كان عليهم إما أن يدمروهم أو يطردوهم من الأرض. السبب الرئيس من ذلك هو حماية الله لخاصته من عبادة الأصنام، كما أنه يريد حمايتهم من الأمراض السارية التي كانت متفشية بين شعوب الأرض وقتئذ. ولكننا سنرى فيما بعد أن الشعب لم يسمع لصوت الله، وحصد نتائج وخيمة من أفعاله، حتى أن الله أسلمهم إلى السبي في بابل. يقول العدد 18 ما يلي: تحفظ عيد الفطير، 7 أيام تأكل فطيرا كما أمرتك في وقت شهر أبيب، لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر. كان الله يعد الشعب لدخول الأرض عن طريق إعادة إرساء الأعياد والسبوت. ثم يتابع الله ويعطي الشعب إرشادات فيما ينبغي أن يفعلوا أو لا يفعلوا. كان على أبناء الشعب أن يضعوا الله أولا، وكان عليهم أن يتجنبوا الأشياء غير العادية كطبخ الجدي بلبن أمه مثلا.
2: والآن استمع إلى هذه الفقرة الأخيرة الرائعة من الأصحاح 34 ابتداء من الآية 29.
0: وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوحا الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل، أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه، فنظر هارون وجميع بني إسرائيل موسى وإذا جلد وجهه يلمع، فخافوا أن يقتربوا إليه، فدعاهم موسى، فرجع إليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة فكلمهم موسى. وبعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل فأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء، ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا. وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصى. فإذا رأى بنو إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع، كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه.
2: يا لها من آيات رائعة لا تحتاج إلى أي تعليق من جهتي، فهي تصور نفسها بنفسها. تأكد يا أخي أن الشركة السرية مع الله بالصلاة لن تجعل وجهك يلمع فحسب، بل حياتك كلها ستشع ضياء لمجد الله.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس منفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.